رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، الفصل الثاني من الآية 1-10. يا إخوتي، وأنتم وقد كنتم أمواتا بزلاتكم وخطاياكم التي كنتم تسيرون فيها بالأمس، متبعين سيرة هذا العالم، سيرة سيد مملكة الجو، ذاك الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، وكنا نحن أيضا جميعا في جملة هؤلاء نحيا بالأمس في شهوات جسدنا، ملبين رغبات الجسد ونزعاته، وكنا بطبيعتنا أبناء الغضب كسائر الناس. ولكن الله الواسع الرحمة لحبه الشديد الذي أحبنا به، مع أننا كنا أمواتا بزلاتنا، أحيانا مع المسيح، بالنعمة نلتم الخلاص، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات في المسيح يسوع. فقد أراد أن يظهر للأجيال الآتية نعمته الفائقة السعة بلطفه لنا في المسيح يسوع. فبالنعمة نلتم الخلاص بفضل الإيمان، فليس ذلك منكم، بل هو هبة من الله، وليس من الأعمال، لئلا يفتخر أحد، لأننا من صنع الله خلقنا في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي أعدها الله بسابق إعداده لنمارسها.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يوحنا الرسول: بعد الغداء قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى حملاني. قال له مرة ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له يسوع: ارعى نعاجي. قال له مرة ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأن يسوع قال له 3 مرات أتحبني، فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، وأنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى خرافي. الحق الحق أقول لك، حين كنت شابا كنت تشد حزامك بيديك وتسير إلى حيث تريد، ولكن حين تشيخ ستبسط يديك وآخر يشد لك حزامك ويذهب بك إلى حيث لا تريد. قال يسوع ذلك مشيرا إلى الميتة التي سيمجد بها بطرس الله، ثم قال له: اتبعني.

سائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم ترافقونا دعوة لكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا رب استلم حياتنا ودبرها كما يحلو لك، فنحن ليس لنا في الحياة معين سواك، وليس هناك من نتكل عليه إلا أنت يا رب. نشكرك دائما على حنانك، على رحمتك التي لا تنتهي أبدا.

صديقي، سيكون يومك مشابها للتعبير المرتسم على وجهك، سواء كان ذلك ابتساما أو عبوسا.

قد لا أريد أن أتذكر الماضي كي لا أجرح الحاضرة، ولكنني لا أستطيع أن أنسى كي لا أخون ذاتي والحقيقة معا. أصفح عن الآخرين ولكن لا أنسى كي لا أجرح مرة أخرى. الصفح يغير وجهات النظر، بينما النسيان يفقدك الدرس.

قال: ولأني مهذب أهز لهم برأسي وأتظاهر بأني أفهم ما يقولونه لكي لا أجرح أحدا. هذه نقطة ضعفي الوحيدة والتي أقحمتني في مشاكل عديدة. أحاول أن أكون لطيفا مع الجميع إلى درجة تتمزق فيها روحي.

الألم أن تجرح في كل مكان ولا تدري أي جرح تبكي. وأحيانا تكون الأسئلة مثل الحجارة تقذف علينا ونحن لا نستطيع تفاديها إلا بجرح غائر.

قد يفكر الكتاب في العزوف عن الكتابة حين يعلمون أن كلماتهم تلامس قلوب الآخرين برقة كنسمة باردة في ليلة صيفية حارة، في حين أنها تجرح قلوبهم بحدة كالسكين.

ماذا حدث؟ لا أعلم ما حدث. هل استطعت أن أداوي جراحي؟ أم أنني اعتدت على الألم؟ فقد أفقدني الجرح الإحساس.

الإنسان إنسان بعقله وليس بجسده، ولهذا يجب أن يرتبط مفهوم الشرف بعقل الإنسان سواء ذكرا أو أنثى. فالعقل الصادق هو الإنسان الشريف، والعقل المفكر المنتج هو الإنسان الشريف. كلما زاد حبك لشخص ما، كلما زادت حساسيتك تجاه ألفاظه وتصرفاته وردود فعله، ولأنك تتوقع منه أن يداوي مشاعرك ويداريها دائما، لذلك ستجرح منه كثيرا. الصبر الجميل لا شكوى فيه، والصفح الجميل لا أذى فيه، والهجر الجميل لا عتاب فيه.

وفي الختام أصدقائي، الفضيلة لا تكتسب بل تحتاج فقط أن نحافظ عليها. لهون مستمعينا منكم وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بيتر وأنا منعطيكم موعد بكرة ضمن، وقلنا بونجور بنفس الوقت وديما عبر

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاماً. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، هل يعود؟

0: السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الأولى من لبنان الحر.
1: تحية صباحية ونبدأ بالعناوين. أكسيوس: المفاوضات ستتناول إنهاء الحرب في إيران ولبنان، والمقترح الإيراني يطلب شهرا، فيما ترامب: لا أتصور أن الخطة مقبولة ولم تدفع إيران ثمن ما فعلته في 47 سنة الماضية. حزب الله أشعل حرب الإساءة للبطريرك وعاصفة مواقف شاجبة. رئيس الميكانيزم في زيارة لافتة، والنواب السنة يدعمون قرار الرئيس بالتفاوض. وفي الصباحية أخبار أخرى.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري ورانيا غصيبة. لبنان والحزب المحظور عسكريا وأمنيا لم يعودا قابلين للتعايش، والمطلوب تسليم السلاح والانضواء تحت جناحي الدولة لمواجهة كل الأخطار والمضي إلى مسار آخر لا يجلب الويلات والدمار. وإن قلنا ويلات قلنا الحملة الشعواء على البطريرك الراعي التي شنها الحزب المحظور ما استدعى ردودا رسمية وشعبية. في أي حال الأنظار إلى مآل الملف الإيراني الأمريكي.
1: وفي التفاصيل تحدثت أكسيوس عن أن المفاوضات مع واشنطن ستتناول إنهاء الحرب في إيران ولبنان بشكل دائم، مشيرة إلى أنها ستتناول أيضا إنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز. وأوضحت أن المقترح الإيراني يحدد مهلة شهر للمفاوضات مع واشنطن.
0: أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال: أبلغت بالخطوط العريضة للصفقة مع إيران، ولا أتصور أن تلك الخطة التي قدمتها إيران ستكون مقبولة، وتابع: سأدرس قريبا هذه الخطة واحتمال استئناف الهجمات قائم، إنما لفت إلى أنه يجب أن تدفع إيران ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، والإيرانيون لم يدفعوا الثمن بعد الكافي لما فعلوه طوال السنوات الماضية.
1: وجدد ترامب القول إن القيادة الإيرانية سابقا انتهت والإيرانيون لا يعرفون من هو قائدهم حاليا. ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي تجديده القول إن الولايات المتحدة ستقلص قواتها في ألمانيا بأكثر بكثير من 5000 جندي.
0: وبعد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني الأخير، كان مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران مدار بحث بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير خارجية الإيراني عباس عرقجي. وكذلك أطلع عرقجي نظيره الفرنسي جان نويل بارو على المبادرات لإنهاء الحرب.
1: من ناحيته دعا وزير خارجية إيطاليا عرقجي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت، قائلا إن تطوير برنامج نووي عسكري خط أحمر.
0: الجيش الإيراني هدد بمواجهة أي اعتداء جديد يرتكبه العدو بأدوات ووسائل جديدة، وقال إن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية ولا يمكن لأي سفينة المرور من دون تصريح.
1: وفي هذا الإطار أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني إعداد مشروع قانون لإدارة المضيق يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت.
0: في هذا الوقت نقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني أن طهران بدأت بخفض الإنتاج النفطي مع امتلاء الخزانات السريع في ظل تراجع الصادرات بسبب الحصار البحري الأمريكي.
1: محليا سجل قصف مدفعي وغار على برج قلوي وحريق منازل في الخيام وعمليات نسف وتفجير في شمع وعند أطراف ميس الجبل، وتم استهداف سيارة في قانا وصدقين. وفي سلسلة غارات وقع قتيلان في زبدين وثلاثة قتلى في إسماعية، وتم استهداف جبل الريحان ودير الزهراني وكفرة حريص ودوير.
0: وخرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت فوق عدد من المناطق، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر في خلال الأسبوع الماضي نحو 70 مبنى قيد الاستخدام العسكري ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة.
1: توازيا نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 قرية في جنوب لبنان.
0: على خط المساعي وفي زيارة سريعة لافتة للبنان، حط في قاعدة بيروت الجوية رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، الذي عقد اجتماعا استثنائيا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. تناول الأوضاع الأمنية في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها، وأكد الطرفان أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية. وبعد الاجتماع غادر غادر كليرفيلد الأراضي اللبنانية.
1: شن مناصرو حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا شنوا حملة منظمة ضد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تخطط حدود التعبير عن الرأي، وتستعد مرجعية مسيحية ومارونية إلى تحرك مطلع الأسبوع.
0: في المقابل دعا حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أنصاره إلى ما وصفه الترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة وبالتالي أعداء لبنان، مشددا على التنبه إلى خطورة ما يحاكي ضد اللبنانيين جميعا. ورأى أن المقطع المصور الذي نشرته الـ LBC في شأن الشيخ نعيم قاسم وواقع الجبهة حول التعبير السياسي إلى أداة مقصودة لحقن الشارع واستجرار ردود فعل بغية إثارة فتنة غير قابلة للضبط، وأشار إلى أن المقاطع تتجاوز حدود الاختلاف السياسي وتتضمن إساءات رخيصة تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز كما جاء في بيان الحزب.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية مدان ومرفوض، فضلا عن أن القوانين تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها، ودعا الجميع إلى إبقاء الخلافات في إطارها السياسي وإلى الترفع عن الإساءات الشخصية.
0: رئيس الحكومة نواف سلام حذر من الانزلاق إلى أي شكل من أشكال التعبير التي تتضمن الإساءة الشخصية والتجريح والتنمر والتخوين المدانة كلها.
1: الرئيس نبيه بالردانة حملات الإساءة والتطاول على الرموز الدينية والوطنية من أي جهة أتى ومن أي وسيلة كانت، وقال حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها، ودعا السلطات القضائية إلى تحرك فورا لمحاسبة من يهين ويستهين بحرمة رسالات الأرض والسماء وكرامتهم.
0: المفتي عبد اللطيف دريان وفي اتصال بالراعي استنكر الإساءة أعلن وقوفه إلى جانب البطريرك، مؤكدا أن دار الفتوى بكل مرجعياتها وهيئاتها الدينية تقف صفا واحدا دعما له.
1: شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أكد تضامنه الكامل مع الراعي في مواجهة كل ما من شأنه النيل من رمزية بكركي أو المس بثوابت العيش المشترك.
0: مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك استنكر ما تعرض له رئيسه من إساءات وتطول وتحقير، وأكد أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول أداة للإساءة أو إثارة النعرات وزعزعة السلم الأهلي، داعيا الجهات القضائية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه.
1: بدوره رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي اتصل بالبطريرك الراعي وأبدى استنكاره الشديد، لفت إلى أن هذه الحملات ليست غريبة عن البطريركية المارونية بسبب ثباتها على المبادئ الوطنية وعلى الخط التاريخي الذي كان لبنان السيادة والحرية عنوانه الدائم.
0: النائب ستريدا جعجع شددت على أن بكركي كانت على الدوام وستبقى صوت الحق والحقيقة في وجه أي باطل، وهي التي تحطم على أسوار صرحها أو تحطم على أسوار صرحها كبار الطغاة لن ينال منها صغار يعيشون آخر أيامهم السياسية. وتوجهت للراعي قائلة سيدنا مجد لبنان أعطي لكم، فلا عجب أن يتطاول عليكم من جعل طهران أولويته على حساب لبنان.
1: رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل قال 1600 سنة دفاع عن الحرية بكركي جبل لا يهتز.
0: واستنكر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التعرض للبطريرك الراعي، واستنكر أيضا التحريض الصادر عن بعض وسائل الإعلام متسائلا عما يقوم به المجلس الوطني للإعلام لجهة الحد من الخطاب التحريضي أو التجيش الطائفي.
1: حزب الوطنيين الأحرار دان حملات التحريض واعتبر أن هذا الانحدار الأخلاقي يمثل استهدافا مباشرا للسيادة اللبنانية وضربا للصيغة الوطنية.
0: الرابطة المارونية دعت إلى ملاحقة المسؤولين عن الحملة حفاظا على السلم الأهلي، معتبرة أن حماية الرموز الدينية جزء لا يتجزأ من حماية لبنان الرسالة.
1: في فندق فينيسا عقد النواب السنة اجتماعا تشاوريا لبحث سبل وقف التدهور ولوضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وتلا النائب فؤاد مخزومي البيان الختامي. جورج كرم.
2: خصص عدد من النواب السنة اجتماعهم التشاوري لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها. وأكدوا في بيان ختامي تلاه النائب فؤاد مخزومي تمسكهم بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية،
3: وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية، كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 أدار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء، دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع تأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة واستعادة كاملة على الأراضي اللبنانية وتأمين عودة الأسرى واستكمال الترسيم النهائي للحدود.
2: وختم بيان النواب السنة بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة البناء واستعادة دور لبنان. من فندق فينيسيا، جورج كرم، لبنان الحر.
0: إقليميا، في سوريا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عددا من المناطق في ريفي القنيطرة ودرعا. توازيا، نفذ الطيران الأردني غارات ضد تجار مخدرات في ريف السويداء، وأعلن الجيش الأردني استهداف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية ومصانع ومعامل ومستودعات تنطلق منها عمليات التهريب، وأكد مواصلة العمل الاستباقي ضد أي تهديد يمس الأمن.
1: في شأن غزة، أعلن أسطول الصمود العالمي تلقيه تقارير عن تعرض المعتقلين من نشطاء الأسطول للتعذيب أثناء احتجازهم من جانب إسرائيل، ما يشكل تصعيدا خطيرا. وأفاد بأن الناطق الرسمي باسم الأسطول والناشط البرازيلي نقل إلى سجن شيكما في عسقلان.
0: يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم في وقت تحدثت القناة 15 عن توقعات عسكرية إسرائيلية بخوض جولة قتال إضافية في غزة قد تكون حتمية، إذ قال الجيش أن حماس لا تزال ترفض نزع سلاحها. إلى الأحوال الجوية.
4: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: بيتحول الطقس تدريجيا لربيع متقلب تحت تأثير منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا، بيؤدي لانخفاض ملموس بدرجة الحرارة، وبيحمل معه أمطار وثلوج وعواصف رعدية ورياح ناشطة، وبيستمر تأثيره لحديد فجر نهار الأربعاء، وبيتحول الأربعاء صباحا لطقس مستقر.
0: كان في نشرة. أكسيوس، المفاوضات ستتناول إنهاء الحرب في إيران ولبنان. المقترح الإيراني يطلب شهرا. ترامب: لا أتصور أن خطة إيران مقبولة ولم تدفع ثمن ما فعلته في 47 سنة الماضية. حزب الله أشعل حرب الإساءة للبطريرك وعاصفة مواقف شاجبة.
1: الصباحية الأولى انتهت، أخرجها زميل جوزيف كريم. شكرا لإصغائكم.

في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط هل يعود؟

0: الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
1: الملف الإيراني بين الخطة والقرار الأمريكي، أكسيوس المفاوضات ستتناول إنهاء الحرب في إيران ولبنان. المقترح الإيراني يطلب شهرا، وترامب: لا أتصور أن الخطة مقبولة ولم تدفع إيران ثمن ما فعلته في 47 سنة. حزب الله أشعل حرب الإساءة للبطريرك وعاصفة مواقف شاجبة. رئيس الميكانيزم في زيارة خاطفة ولافتة للبنان، والنواب السنة يدعمون قرار الرئيس بالتفاوض. الأردن يستهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود مع سوريا.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري ورانيا غصيبي. لم يهدأ الميدان الجنوبي الذي افتعله حزب الله، ولم تهدأ الحملة المسعورة التي افتعلها الحزب المحظور أمنيا وعسكريا ضد البطريركية المارونية، مستعليا مرة جديدة ومهددا وملوحا بالحرب الأهلية كما جرت العادة. أما إقليميا فالملف الإيراني دونه درس أمريكي لخطة الشهر الإيرانية، إلا أن ترامب يلوح بتدفيع طهران ثمن سنوات طويلة.
1: وفي التفاصيل، تحدثت أكسيوس عن أن المفاوضات مع واشنطن ستتناول إنهاء الحرب في إيران ولبنان بشكل دائم، مشيرة إلى أنها ستتناول أيضا إنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز. وأوضحت أن المقترح الإيراني يحدد مهلة شهر للمفاوضات مع واشنطن.
0: أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال: أبلغت بالخطوط العريضة للصفقة مع إيران، ولا أتصور أن تلك الخطة التي قدمتها تكون مقبولة. وتابع: سأدرس قريبا الخطة واحتمال استئناف الهجمات قائم، إنما لفت إلى أنه يجب أن تدفع إيران ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما. أضاف أن الإيرانيين لم يدفعوا بعد الثمن الكافي لما فعلوه طوال السنوات الماضية.
1: وجدد القول إن القيادة الإيرانية السابقة انتهت، والإيرانيون لا يعرفون من هو قائدهم حاليا. ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي تجديده القول إن الولايات المتحدة ستقلص قواتها في ألمانيا بأكثر بكثير من 5000 جندي.
0: وبعد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني الأخير، كان مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران مدار بحث بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. كذلك أطلع عراقجي نظيره الفرنسي جان نويل بارو على المبادرات لإنهاء الحرب.
1: من ناحيته، دعا وزير خارجية إيطاليا عراقجي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت، قائلا إن تطوير برنامج نووي عسكري خط أحمر.
0: الجيش الإيراني هدد بمواجهة أي اعتداء جديد يرتكبه العدو بأدوات ووسائل جديدة، وقال إن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية ولا يمكن لأي سفينة المرور من دون تصريح.
1: وفي هذا الإطار، أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني إعداد مشروع قانون لإدارة المضيق يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت.
0: في هذا الوقت، نقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني أن طهران بدأت بخفض الإنتاج النفطي مع امتلاء الخزانات السريع في ظل تراجع الصادرات بسبب الحصار البحري الأمريكي. محليا، انذار جديد اطلقه الجيش الاسرائيلي صباح اليوم لعدد من سكان الجنوب، وتحديدا سكان 11 بلدة في الجنوب، مطالبا بالاخلاء والابتعاد بمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. والبلدات التي أنذرها هي الدوير وعرب صليم والشرقي النبطي وجبشيت برعشيت صريفة دونين بريئع قعقعية الجسر القصيبة النبطي وكفر سير.
1: وسجل قصف مدفعي وغارة على برج قلاوي وحريق منازل في الخيام وعمليات نسف وتفجير في الشمع وعند أطراف ميس الجبل، واستهدفت سيارة في قانا وصدقين، ووقعت سلسلة غارات أدت إلى سقوط قتيلين في زبدين وثلاثة قتلى في إسماعية، وتم استهداف جبل الريحان والمنطقة السريري دهر الزهراني وحاريس ودوير.
0: وخرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية. الجيش الإسرائيلي قال أنه دمر في نهاية الأسبوع نحو 70 مبنى قيد الاستخدام العسكري ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب المحظور في مناطق عدة.
1: توازيا نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 قرية في جنوب لبنان.
0: في زيارة سريعة لافتة للبنان حتى في قاعدة بيروت الجوية، رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي عقد اجتماعا استثنائيا مع قائد الجيش عماد رودولف هيكل، تناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها. وأكد الطرفان أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية. وبعد الاجتماع غادر كليرفيلد الأراضي اللبنانية.
1: شن مناصرو حزب الله حملة منظمة ضد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تخطت حدود التعبير عن الرأي، وتستعد مرجعيات مسيحية ومارونية إلى التحرك مطلع الأسبوع.
0: وقد دعا الحزب أنصاره إلى ما وصفه الترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة وبالتالي أعداء لبنان، مشددا على التنبه إلى خطورة ما يحاك ضد اللبنانيين جميعا. ورأى أن المقطع المصور الذي نشرته الـ LBC حول الشيخ نعيم قاسم وواقع الجبهة حول التعبير السياسي أداة مقصودة لحقن الشارع واستجرار ردود فعل بغية إثارة فتنة غير قابلة للضبط، مشيرا إلى أن المقاطع تتجاوز حدود الاختلاف السياسي وتتضمن بطريقة مهينة إساءات رخيصة تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز كما جاء في بيان الحزب.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن التعارض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية مدان ومرفوض، فضلا عن أن القوانين تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها، ودعا الجميع إلى أبقاء الخلافات في إطارها السياسي وإلى الترفع عن الإساءات الشخصية.
0: رئيس الحكومة نواف سلام حذر من الانزلاق إلى أي شكل من أشكال التعبير التي تتضمن الإساءة الشخصية والتجريح والتنمر والتخوين المدانة كلها.
1: الرئيس نبيه بري دانا حملات الإساءة والتطاول على الرموز الدينية والوطنية من أي جهة أتى ومن أي وسيلة كانت، وقال حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها، ودعا السلطات القضائية إلى التحرك فورا لمحاسبة من يهين ويستهين بحرمة رسالات الأرض والسماء وبكرامتهم.
0: المفتي عبد اللطيف دريان وفي خلال اتصال بالراعي استنكر الإساءة، وأعلن الشيخ دريان وقوفه إلى جانب البطريرك مؤكدا أن دار الفتوى بكل مرجعياتها وهيئاتها الدينية تقف صفا واحدا دعما له.
1: شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أكد تضامنه الكامل مع الراعي في مواجهة كل ما من شأنه النيل من رمزية بكركي أو المس بثوابت العيش المشترك.
0: مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك استنكر بأشد العبارات ما تعرض له رئيسه من إساءات وتطاول وتحقير، مؤكدا أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى أداة للإساءة، ودعا الجهات القضائية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه.
1: بدوره رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي اتصل بالبطريرك الراعي وأبدى استنكاره الشديد، لفت إلى أن هذه الحملات ليست غريبة عن البطريركية المارونية بسبب ثباتها على المبادئ الوطنية والخط التاريخي الذي كان لبنان السيادة والحرية عنوانه الدائم.
0: النائب ستريدا جعجع شددت على أن بكركي كانت على الدوام وستبقى صوت الحق والحقيقة في وجه أي باطل، وبكركي التي تحطم على أسوار صرحها كبار الطغاة لن ينال منها صغار يعيشون آخر أيامهم السياسية.
1: ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال 1600 سنة دفاع عن الحرية بكركي جبل لا يهتز.
0: في خلال اتصال بمدير مركز الكاثوليكي للإعلام، استنكر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط التعرض للراعي، مؤكدا وجوب الترفع في النقد السياسي أو الإعلامي عن أي إساءة، واستنكر التحريض الصادر عن بعض وسائل الإعلام سائلا عما يقوم به المجلس الوطني للإعلام لجهة الحد من الخطاب التحريضي أو التجيش الطائفي.
1: حزب الوطنيين الأحرار دان حملات التحريض واعتبر أن هذا الانحدار الأخلاقي يمثل استهدافا مباشرا للسيادة اللبنانية وضربا للصيغة الوطنية.
0: الرابطة المارونية دعت إلى ملاحقة المسؤولين عن الحملة حفاظا على السلم الأهلي، معتبرة أن حماية الرموز الدينية جزء لا يتجزأ من حماية لبنان رسالة.
1: في فندق فينيسيا عقد النواب السنة اجتماعا تشهوريا لبحث سبل وقف التدهور ولوضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وتلا النائب فؤاد المخزومي البيان الختامي. جورج كرم.
2: خصص عدد من النواب السنة اجتماعهم التشاوري لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وأكدوا في بيان ختامي تلاه النائب فؤاد مخزومي تمسكهم بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية،
3: وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية، كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 أدار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء، دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة واستعادة كاملة على الأراضي اللبنانية وتأمين عودة الأسرى واستكمال الترسيم النهائي للحدود.
2: وختم بيان النواب السنة بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة البناء واستعادة دور لبنان. من فندق فينيسيا، جورج كرم، لبنان الحر.

0: إقليميا في سوريا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عددا من المناطق في ريفي القنيطرة ودرعا. توازيا نفذ الطيران الأردني غارات ضد تجار مخدرات في ريف السويداء. وأعلن الجيش الأردني استهداف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية ومصانع ومعامل ومستودعات تنطلق منها عمليات التهريب، مؤكدا مواصلة العمل الاستباقي ضد أي تهديد يمس الأمن.
1: في شأن غزة، أعلن أسطول الصمود العالمي تلقيه تقارير عن تعرض المعتقلين من نشطاء الأسطول للتعذيب أثناء احتجازهم من جانب إسرائيل، ما يشكل تصعيدا خطيرا. وأفاد بأن الناطق الرسمي باسم الأسطول نقل إلى سجن شيكما في عسقلان.
0: يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم في وقت تحدثت القناة 15 عن توقعات عسكرية إسرائيلية بخوض جولة قتال إضافية في غزة قد تكون حتمية، إذ قال الجيش إن حماس لا تزال ترفض نزع سلاحها. إلى الأحوال الجوية.
2: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: بتحول الطقس بلبنان تدريجيا لربيع متقلب تحت تأثير منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا، بيؤدي لانخفاض ملموس بدرجة الحرارة، وبيحمل معه أمطار وثلوج وعواصف رعدية ورياح نشطة، وبيستمر تأثيره لحديد فجر نهار الأربعاء، وبيتحول لمستقر بصباح نهار الأربعاء.
0: قراءة ثانية لعناوين الصباحية الثانية. الملف الإيراني بين الخطة والقرار الأمريكي، أكسيوس المفاوضات ستتناول إنهاء الحرب في لبنان وإيران. المقترح الإيراني يطلب شهرا، وترامب لا أتصور أن الخطة مقبولة ولم تدفع إيران ثمن ما فعلته في 47 سنة الماضية. حزب الله أشعل حرب الإساءة للبطريرك وعاصفة مواقف شاجبة. إنذار إسرائيلي صباحي ل 11 بلدة جنوبية. رئيس الميكانيزم في زيارة لافتة، والنواب السنة يدعمون قرار الرئيس بالتفاوض. الأردن يستهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده مع سوريا. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل جوزيف كريم.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبشي. كريدو مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نحن، هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا ويعاد الأربعاء 12 الظهر مع فادي نكوزي ورامي غصيبي على لبنان الحر.

0: المجد لله دايما لله. نحن بلقائنا بكريدو هيدا الشيء صار مثل ما بقولوا من واجب اللقاء نحن وياكم بهالزاوية الصغيرة كن هالأحد بهالوقت هيدا. بدي حي الكل، بدي وجه تحية خلينا نقول شهر مبارك، بدي أتمنى لكل المستمعين والمؤمنين. نحن بدينا شهر الشهر المريمي، شهر أيار اللي هو مكرس للسيدة العذراء، لحتى فعلا كل واحد منا بطريقة ما بمكان ما يعرف تماما انه هل هالشخصية هيدي اللي دخلت إيماننا شخصية عن جد فيها كتير من الرقة والمحبة والحنان وكل الأمور، حنان الأم اللي مفروض يكون دايما مرفقنا. رح نكرس أكيد بحلقاتنا نبقى الجاي حلقاتنا لحتى نكون كمان عم نواكب هالشهر المريمي. قبل ما أبدأ بدي حيي الزميلة راني غصيبي اللي دايما منتشارك سوا بكريدو، كمان بدي حيي المخرج إلي مسيحي، وضيفنا اليوم رح يكون الخوري عبدو الشدياق. الخوري عبدو الشدياق محامي عن العدل والوثاق بالمحكمة الموحدة المارونية، ونائب معاون برعية مارياس ومار يعقوب بلوني. أهلا وسهلا فيك أبونا عبدو بهالحلقة اللي تقريباً اللي حنكون فيها بأواخر لقائتنا ضمن كريدو لحتى نرجع نتابع المسيرة الإيمانية بوصبة البرامج أو شبكة البرامج الجديدة بالإزاعة، وكمان رح تكون حضرتك من المرافقين. أهلا وسهلا فيك.
1: أنا بحيي كل المستمعين وبطلب من الرب يبارك كل بيتك بحاجة لنعمة خاصة من الرب ولهالإزاعة عن جد يلي بتكبر القلب، وإن شاء الله عطول هيك دايما ضو أكتر وأكتر عن مواضيعك مهمة للناس.
0: شكرا. نحن بدينا شهر المريمي، يمكن هذا أول أحد بالشهر المريمي. سبحان الله له نكهة حلوة، رح نبقى نخصص له فيما بعد هيك نعطي فكرة حلوة عن هالشهر كيف تكرس لمريم العذراء. ولكن نحن بلقائنا اليوم بدنا نحكي عن موضوع الإيمان بالمطلق، وعنا حلقة تانية رح نكون الله راد لأحد الجي نحن وياك كمان بحلقة عن الإيمان في المسيحية. هلأ بحلقتنا بهالأحد بدنا نحكي عن الإيمان بالمطلق. يعني الإنسان عطول بده شي ليأمن، بده حدا ليأمن فيه. يعني فكرة الإيمان بتخلق مع الإنسان، يمكن ببلش مثل ما بقوله أقرب شي لقله أمه، بعدين البي العيلة، وبينتقل وبيضلوا بواقع الإيمان، بده يآمن بشيء ما. الكلام لك.
1: هلا الإيمان هي كلمة كبيرة أكثر ما منتخيلها ومتوقعها، والإيمان بتشوفه بكل الأديان. يعني مثل ما تفضلت وقلت، حتى الشخص اللي بتحطه بغابة يلي ما بيعرف شيء عن ولا أي إيمان، بتلاقيه بالآخر في شغلة بده يعبدها، شغلة يكون مشدود لإلها. هالشيء هو يمكن أنا بقول ناتج عن النقص اللي بيعيشه الإنسان، النقص اللي دايما بنبش عن الكمال بنبش صحيح. وجده بالإيمان بهالشيء مثل ما تفضلت وسميته المطلق. يعني من هيك إن كان عند أخوتنا المسلمين أو اليهود أو المسيحيين أو كل الأديان، دايما بنبشوا على الماورائيات الإيمان. بس الإيمان أنا برأيي بكل الأديان هو أن تؤمن بشيء ما بينلمس، لا يختبر. يعني ما فيك تقدر تأكد وجوده ولا بأي مختبر بالعالم ولا بأي طريقة. بعدني بتذكر كتير منيح الله يوجه الخير المونسنيور أنطوان مخيل وقت كان يعلمنا عقائد. أول ما بلشنا بيشرحنا على الإيمان عملنا اختبار كتير مهضوم ما بنسى، بيقوم بيلقط طبشورة وبيحطها ورا ظهره وبيقولنا أتؤمنون إنه الطبشورة بيد اليمين؟ هلا في تلاميذ رفقاتي منهم قالوا ايه منهم لا، بيرون كل واحد جاوب بشكل. رجع سؤال تاني، فتح ايده كانت الطبشوره بايده اليمين، قالنا اتؤمنون انه الطبشوره بايد اليمين؟ قالوا له نعم نؤمن. قال لهم انا سالتكم غلط وانتم جاوبتوا غلط. وقت اللي انا بفرجيكم الطبشوره ما عاد موضوع ايمان، صار مشاهده. يعني كان لازم يكون سؤالي شفتوا الطبشوره بايد اليمين؟ مش امنتوا فيها. فاذا نحن نؤمن بما لا نراه، بشيء مش شايفينه بكل الأديان. والإيمان هو أنك أنت بهالشيء ما بتشوفه واللي أخذ صورة عنه. نحن الله واحد لكل هالكون، بس الإسلام بيشوفوه بصورة، اليهود بيشوفوه بصورة، والمسيحي بيشوفوه بصورة، ويمكن حتى الأديان الأخرى كل واحد بيشوف هالألوهة بصورة مغيرة. وتبكون أنا مؤمن، أنا بمشي بحسب المعتقد اللي بهالصورة اللي أنا شايفها. وهذا هو الإيمان. الإيمان أني أعيش ومقتنع بما أعتقد. من هيك الإيمان فيك تسميه كمان تسمية أخرى، هو معتقد، هو ثقة بشيء ما اختبرته وما شفته، واثق بكلامه. من هيك نحن اليوم وقتا نستعمل كلمة الإيمان، بعدها نستعملها غير عن الدين. مثلا أنا عندي إيمان أنك أنت رح تنجح، بس هو مش شايف النجاح.
0: صحيح، بس لأنه مش شايفه عنده إيمان،
1: عنده ثقة،
0: عنده ثقة
1: الشخص. أنا مؤمن أنك ستنجح، أنا مؤمن أنك ستصل. نعم. كل هالأمور هيدي اللي ما بشوفها. فإذا الإيمان إذا بدنا نحكي بالمطلق هو أن أثق وأعتقد بشيء لا أرى، مش شايفه ولا بقدر اختبره، مش ملموس.
0: فيني أرجع شوي أنا وياك أبونا لنس أول ما هالإنسان حاول، يعني شاف حاله مثل ما قلت، في كتير اشياء من النقص موجودة بالانسان، مع انه نحن خلقانين على صورة الله ومثاله سبحان الله، بس كأنه الانسان ناقصه اشياء كتير. اذا من رافق الانسان بكل هالمراحل هيدي، بلشنا بالوثنيين ومن ثم وصلنا للأديان وما بعرف هلأ بعدين لوين بدنا نوصل، دايما الانسان بده يلحق شيء ما قوة. هون هيدا بحبب اسألك ايه، الايمان بشخص قوي بخاف منه بلطي بخلاله، او مثلا بيقولوا مثلا الشعب القديم امنوا بالكواكب، في ناس امنت بالشمس، في ناس امنوا ببعض الرموز الوثنية، ليه؟ عن خوف. وصار جيل يخبر جيل إلى أنه بلشت الأديان واهتدوا الناس إلى الأديان. بقى هيدي السؤال اللي بدي أسأله، هل الإنسان بيخاف تيأمين؟ يعني بيخاف من قوة طبيعية قوية أو من خبرية أو من ما بعرف يمكن شيء ما ورد بالسابق وصاروا يتنقلوا من جيل لجيل وصار هو خلق وقالوا له بدك تخاف هيدا إذا ما بتأمن فيه ممكن يأذيك، مشيت هيك الأمور؟
1: هي اللي عم تحكي صحيح 100%. ولسه نرجع لورا اليوم اليوم الناس بتآمن بالقوي، يعني او بتلحق لقوي.
0: صح،
1: خلينا نقول تلحق من دون ما نقول تآمن.
0: صح،
1: مثلا اذا كان نايب قوي ونايب ضعيف بلبش عن نايب القوي. من هيك في عنا تعبير نحن بنقول هذا بيوقف مع الـ مع الـ مع الواقف، بيروح مع الواقف.
0: صح،
1: يعني الابضاي.
0: صح،
1: قديما هيك مزبوط. هي كان خوف، ما كان يلحقوا شيء ما بيخافوا منه. من هيك عبدوا الأسد، عبدوا الثور، عبدوا الحي، عبدوا الشمس، عبدوا الهواء، الريح، كل شيء هو كان له قوة على الإنسان يقتل الإنسان كانوا يعبدوه.
0: فيك يعني هي مترابطة الكلمة بين الإيمان والعبادة، ولا الإيمان شيء والعبادة شيء؟
1: أنا بالنسبة لي ما عدنا نحن منعبد الله. نحن كمفهوم مسيحي غير رح نحكي بالحلقة الثانية.
0: صحيح،
1: هوديك إيه بصيروا عبيد لإله. وإذا بتلاحظ العهد القديم كله بيحكي عن العبيد.
0: نعم،
1: والسيد والعبد.
0: نعم،
1: بقى القصة قصة انه الواحد يكون بيخاف من الشغلة اكيد بيصير مثل كأنه عبد عنده وبده رضا. من هيك نحنا ما بقى عنا اليوم انه نرضي الله، نحنا طريقة ايماننا صارت مختلفة اليوم. ما عاد مثل قبل مثل ما صار مع ابراهيم وابنه. لكي يرضي الله بده يذبح كان ابنه اسحاق. ايه، فاذا ويقدموا ذبائح بشرية ويقدموا ذبائح هي تخففوا من غضب الإله يلي كانوا يخافوا منه. فمن هيك كانت اجت كلمة ارضي الله. اليوم لا، ما برضي الله انا اليوم انا بتبع الله لاني بحبه ولانه حبني هو بالبداية.
0: صحيح،
1: هلا بعدين بنحكي عنها بالتفاصيل بالحلقة الجاية.
0: نعم،
1: فاذا اللي عم تحكي برجع بقول لك كثير صحيح،
0: احنا
1: بنعبد الاشياء اللي بتخوفنا. واكثر شيء اللي كان يرعب الناس هو الموت. من هيك كانوا دائما يفكروا في شيء بعد الموت أعظم بكتير من اللي هو موجود قبل الموت. كانوا الفراعنة يعطوا أكل للميت، صحيح. كانوا يعطوا مصاري، صح. لأنه بيعتبروا أنه ما بعد الموت في شيء كتير مهم. هيدا كله
0: هل أنه الإنسان ضعيف؟ لأنه الإنسان ضعيف؟
1: لأنه الإنسان ناقص وضعيف، يعني ناقص بصحته، ناقص بعمره، ناقص بقدرته بقوته. من هيك كل الصور اللي بنقول حتى عن الله هي ما لا يستطيع الإنسان أن يكونه. يعني الله كلي القدرة، الله أبدي سرمدي، الله كلي المعرفة، يعني نعطي الله هالمطلق، يعني كل شيء هو بالمطلق باللا محدود.
0: بس هني قبل أولك أبونا الإنسان القديم اللي كان يعبد الأوثان أو الرموز الطبيعية كان يعتبر في الله أو بيعتبر قوة خارقة أو هو انوجد هيك بعبثية معينة؟
1: لا لا، وبيعتبر في ألوهة،
0: في ألوهة،
1: من هيك عدد الآلهة، إله الحرب وإله الشمس وإله الخمر،
0: صحيح.
1: بس بالمفهوم الجديد هلا اليوم مع الإبراهيمية، الأديان الإبراهيمية اللي هي بتآمن بإله واحد، صح. في غيره.
0: يعني بنعتبر اليوم الإنسان تقريبا هالاختبار الإنسان القديم وعى الإنسان لشيء ما فيما بعد، ما هو يمكن ما هو إنسان بيوعى من تجارب الحياة وواقع الحياة. بس تفضلت بشغلي أبونا عبدو بإبراهيم، ما زال تذكرته لدرجة إيمانه، ما بعرف كيف تعتبره، إيمان مطلق أو إيمان عفوا على الكلمة أعمى مسكر، إنه إذا قال له ربنا عمول هيك لازم يعم ضحي بابنك، يعني لازم يروح يضحي، عم يختبره. فإذا بتعتبر هذا الإيمان إيمان واعي ولا إيمان
1: ما فينا نقول إيمان أعمى لإبراهيم، بالعكس

0: حط خشبي على تحت مخه.
1: صحيح.
0: فازن كانوا يسموه بسكران بالله، كانوا يسموه أخوات اللي بدك يسميه. بقى كتير مهم نحن وقت اللي بيكون عندنا ثقة بهالإله، وإذا كنا فعلا واثقين بقدرته بدنا نكون نحن مستسلمين. أنا دايما هيدي بشبهها للشخص اللي عم بيغرق، الشخص اللي عم بيغرق ليقدروا يخلصوه من هالضعف اللي هو فيه والغرق اللي هو فيه، أول شغل بيقولوا لي استسلم لنقدر نخلصك.
1: استعمل كتير بالحروب،
0: ايه في استسلام لحتى نقدر نخلصك نسحبك من البحر. احنا موجودين بعالم كله نواقص، كله مصائب، يعني ما بتعرف انسان بيخلق بس ما بتعرف كيف بيموت، باي ضربة بتجي، باي مصيبة. بهالنقص اللي نحن فيه بنسلم امرنا لله، وهذا هيدي الفرق بينه وبين القديسين. القديسين سلموا كليا حالهم لله، كانوا واثقين منه مع ضعفهم مع مرضهم مع فقرهم، كل الأمور هذه كانوا متكلين عليه تكيد كلي.
1: الإيمان بالكلمة اللي منذكرها دايما مثل ما ذكرت بعدة أمثلة، هو نفسه هالإيمان اللي لالله، يعني أو لقوة خارقة أو لقوة هيدا بجواب قصير جدا.
0: أنا بعتبر أنه اليوم الإيمان عم
1: يعني فيني آمن فيك أنا؟
0: لا لا أكيد لا، ما قلت لك بتآمن بشيء لا تراه، بشيء لا ما بتختبره. بس هيدي الإيمان بعقيدة حزبية أو سياسية أو عقيدة دينية من
1: هو التزام أكثر من إيمان؟
0: الإيمان بالله أكيد
1: أبعد من هيك،
0: أبعد معلوم، أبعد بكتير من هيك. نحن أنا بقول
1: نخلط كتير
0: أو أنا بقول ما في إيمان، الإيمان الحقيقي هو منه إيمان نسبي. يا أنك أنت تؤمن بها الإله أو لا تؤمن. يعني مربولس بيوضح بشكل واضح، بيقول نحن في عنا وصية وصايا،
1: نعم.
0: إن خلفنا وصية واحدة خلفناها كلها. يعني اليوم نحن هل بكرة رح نحكي عنها بالحلقة الجاية إذا الله راد؟
1: أكيد معنا وقت قليل بعد، يعني بدنا نختم بكلمة هيك لفت مثل ما بيقولوا هيك توجيهية منك 30 ثانية، شو بتنصحنا بموضوع الإيمان؟
0: الإيمان بدك لتصير إنسان مؤمن أكتر بدك تتعرف أكتر. يعني من هيك أنا ما في نقول أنا إنسان مؤمن مسيحي أو أنا إنسان مؤمن مسلم أو أنا إنسان مؤمن يهودي والكتاب يلي هو بيعرفني على الإيمان حطه أكلته الغبرة. من هيك دايما أنا بشجع الناس رو رو رو رو.
1: صحيح. بير عبدو نحن خلص وقتنا، وأكيد عم نتوعد نحن وياك إن الله راد الأحد اللي جاي تنكون وهون بندخل بجوهر إيماننا المسيحي، الإيمان في المسيحية. أنا بدي أشكرك، التحية الكبيرة للمخرج إلي مسيحي، أيضا شكر لرانيا غصيبي، الخوري عبدو الشديق المحامي، محامي عن العدل والوثاق في المحكمة الموحدة المارونية، ونائب معاون فرعية مارليس ومريع أوبلوني. إلى اللقاء. كريدو، مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي ورانيا غصيبة على لبنان الحر.

موقع صباح الخير. أعلن موقع تانكر تراكرز أن ناقلة نفط إيرانية تحمل 1.9 مليون برميل نجحت في الفرار من الحصار البحري ووصلت إلى الشرق الأقصى. وكان موقع أكسيوس تحدث صباح اليوم عن أن المفاوضات مع واشنطن ستتناول إنهاء الحرب في إيران ولبنان بشكل دائم، مشيرة إلى أنها ستتناول أيضا إنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز. وأوضحت أن المقترح الإيراني يحدد مهلة شهر للمفاوضات مع واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: أبلغت بالخطوط العريضة للصفقة مع إيران، ولا أتصور أن تلك الخطة التي قدمتها ستكون مقبولة. وتابع: سأدرس قريبا الخطة الإيرانية واحتمال استئناف الهجمات قائم، إنما لفت إلى أنه يجب أن تدفع إيران ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما. أضاف: الإيرانيون لم يدفعوا بعد الثمن الكافي لما فعلوه طوال السنوات الماضية. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا لسكان 11 بلدة جنوبية، والمناطق المشمولة بالإنذار الصباحي هي الدوير، عرب صليم، الشرقي نبطي، وجبشيت، وبرعشيت، وصريفة، ودونين، وبريقع، وقعقعية الجسر، والقصيب النبطي، وكفر صير. في هذه الأثناء سجلت غارة إسرائيلية على خراج الريحان الزغرين في منطقة جسين، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا غارة على القليل سور. إلى ذلك تحلق مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي القصف المدفعي تعرض محيط المنصور القليل وتلال مجدلزون للقصف. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبشي.

0: مجالات. حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعد كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن. اما بالسنوات الاخيرة فتم توحيد اجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الانترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور انه يوصلوا لها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

أهلا بكم. ميدانيا استهدفت غارة بلدات زوطر الشرقية صريفة خراج الريحان الزغرين في منطقة جزين، وطال القصف المدفعي بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل ضده بقوة. وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بإلغاء مهرجان ديني في بلدة ميرون في الجليل بسبب الوضع الأمني في جنوب لبنان. إلى ذلك تم تأجيل جلسة الكابينت بشأن غزة التي كانت مقررة اليوم. أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور تقديم مساعدات للعائلات الصامدة في قراها لتعزيز صمودهم في ظل الظروف الراهنة. وقد شملت التقديمات توزيع حصص غذائية ومواد تنظيف واحتياجات أساسية، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود والحياة الكريمة. كتب رئيس حركة التغيير إلي محفوظ عبر إكس: الميليشيا ذات العقيدة الدينية والراديكالية تقف على تناقض بنيوي مع دستور لبنان وفلسفة الجمهورية. فالدستور اللبناني يقوم على التعددية، على سيادة القانون واحتكار الدولة للسلاح، بينما تقوم الميليشيا على مرجعية مغلقة وعلى سلطة موازية تقوض المؤسسات. من هنا لا يمكن الجمع بين دولة مدنية تدار بقواعد مشتركة وتنظيم مسلح يفرض إرادته خارجها. هذا التعارض ليس تفصيلا سياسيا بل مسألة وجودية، إما دولة واحدة بمرجعية واحدة أو فوضى مقنعة بقوة السلاح، وأي رهان على التعايش بينهما هو تأجيل للأزمة لا حل لها. استنكر المستشار القانوني لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المحامي فادي إبراهيم التعرض للبطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، وقال إن هذه الأفعال كانت عبر رسوم كاريكاتورية أو بيانات أو منشورات على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تعتبر إساءات منحطة تعكس أمراض أصحابها النفسية، وتعكس أيضا تفلتهم الأخلاقي، ولا يمكن اعتبارها رأيا أو تعبيرا، بل هي تحقير متعمد ومرفوض يستوجب المساءلة ضمن أحكام قانون العقوبات اللبناني، وبما قد يندرج أيضا عند الاقتضاء ضمن الجرائم الواقعة على السلم الأهلي وإثارة عرت. في اليوم العالمي للصحافة طالبت نقابة الصحافة في لبنان بمحكمة دولية لمحاسبة من يقتل الصحفيين. أفادت إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر أمريكية بأن الولايات المتحدة ستواصل حصار صادرات إيران النفطية لمدة أشهر. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كلمة بتكبر.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة سينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس، هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم، بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم أنه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعد كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة أكيد مسيحيا. المهم أنه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت إلى المكتبة البريطانية بلندن. أما بالسنوات الأخيرة فتم توحيد أجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الإنترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور أنه يوصلوا لها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: في الأسواق. في الأسواق. في الأسواق.
1: من لبنان الحر.
2: سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية 89,700 ليرة. أما سعر أونصة الذهب فسجل 4,644 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: نذكر بأسعار المحروقات. بنزين 95 أكتان 1,391,000 ليرة. البنزين 98 أكتان 1,432,000 ليرة. المازوت 1,330,000. والغاز 1,639,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الأحد مع ريم حرب شوية. صباح الخير والأمل. بأوقات كتير بحياتنا نمرق بوجع ما حدا بيشوفه، وجع بيكسر بيضعف وبيخلي الإنسان يحس إنه النهاية قربت، بس الحقيقة إنه أوقات هالوجع بالذات هو بداية لطريق جديدة، مش النهاية بل نور. يمكن الحياة بتمرق علينا بلحظات صعبة تحس فيها إنه كل شيء سكر بوجنا، بس دايما في هالبسيط من النور ولو كان صغير، في قصة بتذكرنا إنه الأمل موجود. في أمل هو البرنامج اللي منرجع فيه نسمع قصص حقيقية، قصص ناس تعبوا وقعوا بس ما استسلموا وقرروا يكملوا الطريق ولو بخطوة صغيرة. حلقتنا اليوم قصة ملهمة، يمكن بتشبه حدا منا أو بتعطينا دفعة لنكفي. خليكن معنا بهالأربعين دقيقة تنبلش سوا، لأنه دايما في أمل.

0: باقيين
1: بفقرة باقيين. معنا اليوم المميزة تقلى الخويري تتخبرنا ليه باقية بلبنان وشو عم تعمل. هاي تقلى.
2: هاي.
1: يعطيك ألف عافية. بالبداية عارفة شوي المستمعين عن حالك قبل ما نحكي عن المشروع يلي عم تشتغلي عليه.
2: أنا تقلى خويري من منطقة أمز بجرود جبيل. أنا مزارعة وحرفية وبشتغل بزرع وعندي حيوانات وباقية بلبنان لأنه بحب لبنان.
1: تقلى كيف بتضلك تاخدي أمل بهالبلد بظل كل شيء عم يقطع فيه وكل ما هيك نقول يلا رجع الأمل نرجع من أول وجديد ونرجع لنقطة الصفر، أنت كيف بضل عندك كل هالطاقة والإيجابية؟
2: ليك بكل بساطة لأنه بلدنا حلو، يعني رغم كل القصص اللي عم نمرق فيها برضو عم نقدر هيك نعيش على الخفيف بدون ما نعوز حدا. أوكي منا عم نعيش ونصمد مصاري مثل ما بقولوا، بس على القليل مش عايزين حدا وعايشين. يعني عرفتي أنا مثل ما قلت لك حدا مزارع ومعود على هالقصص من أنا وصغيرة. لبنان كتير عنا شيء كتير حلو بلبنان، إنه كتير كريمة طبيعتنا وكتير حلو بلدنا، يعني عطول بضلك تلاقي شيء يعطيك أمل بلبنان. إن كان طيبة الناس الموجودة أو الناس اللي بشتغل أنا وياها، وإن كان طبيعة أرضنا وخيراتها. إنه هولي أبسط شيء يعطونا أمل، إنه هولي كتير حلوين ناخد منهم أمل.
1: تقلى كونك مزارعة قدام هالشغل والزراعة بتأثر على شخصيتك، يعني قدام بتتعلمي مثل ما بتزرعي وبتنطري إنه الأرض تعطيك ثمار، بتتعلمي كمان بالحياة الصبر، بتتعلمي الرواء، بتتعلمي النطرة تترجعي تاخدي ثمار أحسن بكل شيء بكل يعني بقعة من حياتنا.
2: مظبوط. هيك الشغل بالأرض مثل ما قلتي بعلم كل هولي وبخليك تعرفي قيمة البركة اللي عم تاخديها، لأنه بدك تمطري تطلعي بالمحصول، وبدك تربي مثل واحد بيربي ولاده. يعني حالة مزارع يلي بيشتغل بإيده، مش إنه عم نحكي مزارع تجاري، مزارع يلي بيشتغل هو بإيده وعم بيطلع محصوله لا يصرف منه خلال الشتوية. إذا بتسمعي عم بيحكي عن الشتلات أو عن زراعة المزروعات تبعه وكيف عتلين همهم إذا بهون شيء، أو يعني مثل واحد ولاده. فبعلمك الصبر الزراعة، بتعلمك الهدوء والرواء، تشتغلي هيك على ريتم هادي بنسيك سرعة الحياة، بيعطيك هيك بيعطيك راحة بال وقناعة، بيعطيك راحة بال وقناعة.
1: قد ايه العودة إلى الطبيعة كمان مهمة للإنسان لجهازه العصبي لسلامه الداخلي؟ بقول هيك العودة إلى الطبيعة كالعودة إلى الخالق وإلى جذورنا يعني وإلى أصلنا، وقتها هيك تتخاوي مع التربة، تتخاوي مع المزروعات، مع كل شيء مخلوقات من ربنا، هيك بعيدا عن التلوث يلي خلقه الإنسان، بيرجع الإنسان إلى هالرواء وهالسلام.
2: 100% مثل ما قلتي بيعطيك رواء وسلام، وهذا بحد ذاته بيعطيك أمل. من هون إذا بدك ترجع على السؤال الأول، هيدا مصدر الأمل، الرواء والطبيعة وهيدا السلام اللي بيعطيك إياه، تصير تقولي الدنيا بألف خير، يعني رح نرجع نوصل لمطرح فيه بعد أيام أحلى.
1: خلاص عم تخلينا نترك أشغالنا ونرجع على الصراع.
2: ليك جدودنا عيشوا منا وصلونا لهون، صح؟
1: ما بعرف مين أصلا قرر أنه تتغير الحياة. إيه نفتح موضوع طويل هذا،
2: وعطيونا كل هالطبيعة ووصلونا لهون. يعني إنه الشغل بالأرض حتى يمكن هيك لواحد يعملها لهواية مش أكتر، بس تينفس على اللي عم بيعيشوا بكل هالضغط بحد ذاته. هي هيك
1: من خلال أنت خبرتك بالزراعة وبالأرض وبكل هالعالم، قررتي أنه الموضوع مش بس تتركيه لقلك وهيك محصول خاص لبيتك، إنما توسع شوي البروجي. خبرينا شو البروجي، كيف طلعت الفكرة وكيف طريقة التطبيق حاليا؟
2: نحن أنا فتحة بروجي، هو مشروع عائلي، بشتغل معي ولاد إخواتي 7 شباب وصبايا وأخت واثنين من اخواتي صبايا، يعني نسوان كمان. المشروع اسمه واشتهي، يعني بشتهي. مش انه اسم غريب يعني بشتهي اعمل هالشغله، فسمينا المشروع واشتهي، واجا الاسم من ورا ولاد اخواتي اللي عم بيجوا لعندي على طول، يا عمتي بشتهي اعمل هاس، او خالتي بشتهي اعمل هاس، طلعت فكره واشتهي. نحن اغلبيتنا بالعائله يا شغلين بالزراعه يا شغلين بالحرف، يعني بنعرف نعمل حرفه، وهيدا متعلمينه يعني من امي وبيي. واشتهي بالقليعات بكسروان، هو مشروع أرض زراعية، جلالة شجر سنديان وصنوبر، وزرعين نحن شجر فواكه وهيك، ومنزرع كل أنواع العطريات والخضرة. وعنا مشغل بعلم كل أنواع الحرف كيف على الطريقة القديمة كيف كانوا جدودنا يعملوها. منعلم مثلا صناعة القش، بس منعلم كيف تستخرج الألياف تتعمل القش تبعك، مش تشتري، يعني ما تشتري الألياف تبعك، انت تكوني عم تستخرجيهم، تدشفيهم، تعلجيهم، تنقعيهم بالماء السخنة، ترجعي تعمل السلة أو الصحن أو الجاد الفواكه اللي بدك اياه. يعني كل الحرف اللي منعلمها من الزيرو، يعني من الأساس، بدون ما تشتري انت المواد الاولية تبعك، مثل ما كانوا جدودنا ما كانوا يشتروا، كانوا هن يعالجوا المواد الاولية ليقدروا يعملوا يشتغلوا فيها.
1: اوكي، عم بس عم بتقولي نحن منعلم، يعني عم بتعلموا للولاد للكبار في وركشوبس معينين لأعمار معينة؟ يس. او كيف بيصير طريقة الشغل؟
2: عنا وركشوب لكل الأعمار، عاملين البروجرام ادابتد، تقريبا عنا شي 9 حرف من نشتغل عليهم. بنعمل وركشوب 1-to-1، يعني حدا حابب يجي يتعلم عن هالحرفة بياخد كلاس على لتسي شهر شهرين حسب وقته، بالجمعة ساعتين، عرفتي؟ يعني بنعمل adapted 1-to-1 program للي بحب يتعلم هالحرفة على ايه. نعمل introduction للحرف، عملينها بطريقة مثل workshop لمدة ساعة للجروبات، للعيال، للمدارس، بيجوا بنقوا حرفة من هالحرف اللي عم نعلمها، وبيكونوا عم بياخدوا عنا introduction، بيصيروا يعرفوا تركيبتها كلها، عرفتي كيف؟ هيدي عم نعملها package للضيوف اللي بتجي لعنا وبتحجز اكيد قبل بوقت، مع هايكينج صغيري، لانه نحنا كمان عم نسلق مثل ما قلنا، كل شيء كانوا يعملوه جدودنا، عم نحاول نرجع هيدي الناس هلأ كلها تكون عم تاخد فكرة عنه على القليلة، وإذا حابين يتعمقوا بيرجعوا بيكونوا عم بتسجلوا على شيء أوسع.
1: بس هو
2: نعمل هايكينج مع تسليق.
1: نعم. هو اللوكال واستهي إذا ما بدهم ياخدوا وركشوبس أو يتعلموا شيء معين بيقدروا يطلعوا يزوروا الأرض؟ ما بعرف، يمكن
2: بيقدروا يطلعوا يقعدوا. نحن كمان نحن ربينا كمان، بي كان مزارع وعمل مطعم بأمس، صار ربيانين بمطعم، كلنا شفيين كما بيقولوا من الصغير للكبير. كلنا منطبخ يعني، عاملين كمان قاعدة هيك تحت شجر السنديان وكنبيات كاشنز على الأرض وهيك، وعاملين قاعدة منطبخ كمان على الحطب، يعني بيجي لعنا جروبات مثلا بدون فاصوليا على عدام نطبخ لهم إياها على الحطب، يعني مع من بعد ما يعملوا هايكينج. في العالم تجي تعمل أنيفرسير عنا، فيها تجي تقعد هيك تاخد كاس إذا حبين، لا أنه إيه يعني مثلا بالمواسم منحط كركة العرق لأنه نشتغل بالموسم، يعني مثل ما كانوا جدودنا بالموسم يعملوا، هلأ صارت القصص أنه بيعملوها بكل المواسم، بس قديمة هي كان إلا موسمة، يعني وقت المونة بموسمة يعملوها، بس يطلع تنقول فواكه يعملوا مربى، هلأ عطول في فواكه، بس نحن عم نجرب أنه حتى الوقت نعلمه للعالم أنه لا قديمة كان هلأ بس موسم الكرز، كل شيء بوقته، عرفتي؟ هلأ موسم الكرز، هلأ بنعمله مربى، هلأ موسم العنب، هلأ بنعصر ومنحطون.
1: وانتو بالأرض في مزروعات من كل شيء؟
2: ايه هلأ مش كل شيء كل شيء، بس بالأغلب لأن احنا هوني وصوت، إذا بدي
1: حسب التربة والأرض أكيد يعني،
2: ايه وصوت كسروان التأس بيساعدك يطلع عندك اغلب القصص. فزرعنا يعني جينا على الارض، نحن مش من زمان اخذنا المشروع، تقريبا 3 أو 4 سنين صار لنا هون، وبلشنا نرجع نأهل الارض ونزرع فيها قصص، زرعنا قصص دغري كبيرة، زرعنا قصص هلأ عم ترجع تطلع، بس بالاجمال اغلب القصص عنا اياها الا اللي كتير بتطلع على العالي مثل التفاح والكرز، هو ما كتير بيطلعوا عنا هون بلوسوت.
1: يعني بدنا نقول لك سلم ايديك وايدين كل افراد العائله اللي عم يشتغلوا معك بهالارض او بالقصص الحرفيه والوركشوبس او حتى هيك بتاهيل هالقعده الحلوه بالطبيعه، لانه نحن كناس هيك عم نركض بالمدينه وبالشغل وبين كل شيء هيك مصنع، وحتى بلاي جراوند للاولاد كلها بلاستيك وحديد. بنشتاق هيك نرجع للطبيعه، للتربه، للهواء النقي، للشجر، للاولاد يلعبوا بالتراب، للاهل حتى يقعدوا هيك يصفوا ذهنهم ويرجعوا للسلام. بقى انتم امنين لوكال هيك مريح، وبنفس الوقت اذا واحد ياكل لقمه بياكلها من الارض، وبنفس الوقت اذا واحد بيتعلم شيء حرفي بيتعلمه. بقى فعلا هيك باكج بخلينا نبقى مثل اسم الفقره باقيين.
2: ايه والله بخلينا، لكن لبنان بخلينا نبقى، بس مهم هيك نعرف

0: عم بيحكينا عطول في حدا برد عليه من العيلة.
1: تقل الخواري بدنا نشكر كتير لمشاركتك معنا ببرنامج في أمل ولهالأمل اللي اعطيتينا إياه، وخصوصا هيك طلعتينا شوي من أجواء سلبية إلى عالم الطبيعة.
0: شكرا كتير لكم.
2: شهادتك ملهمة، شهادتك ملهمة.
1: بفقرة شهادتك ملهمة لليوم معنا أم لبنانية عملت مشروع خلينا نقول كتير ملهم. سامانتا روفيل، أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة لبنان الحر.
3: Thank you ريم.
1: بدنا نقلك هابي بيرثدي لإلك وهابي أنيفرساري للبروجكت كمان.
3: ميرسي. ايه مزبوط، صلنا سنتين نحن انطلقنا بقناة أصحاب يسوع وأميدة جيزيو على اليوتيوب.
1: يلا بالبداية عارفينا شوي عن حالك، خصوصا انه انت هلا عم تحكينا مباشرة من أستراليا مش من لبنان، ولكن قلبك بلبنان وكل الشغل يلي عم تعمليه هو للبنانيين.
3: ايه مزبوط. انا ام لبنانية عايشة بكندا مع أولي، يعني عندي ولدين صغار، ومثل كل أم وكل بي وكل حدا مسيحي بيعطى الهم أولاده، بيعطى الهم المجتمع يلي عايشين فيه أولاده. نحنا يعني إذا بدك عنا مخاوف على تربية المجتمع يلي حوالينا، وهيك يعني أنا يعني كيف بدي أقول لك، يعني صرنا فكر كتير إنه أنا عملت رحلة على ميديغورية بالـ2023، وشعرت مثل نداء جواتي انه انا لازم يكون عندي دور بتقريب العائلة وتقريب الولاد من تعاليم يسوع وتعاليم الكنيسة. ولما هيك فتشت شوي شو الزوادات يلي الله عطيني اياهم بحياتي، اكتشفت انه انا معقول اقدر حقق شيء مثل قناة اصحاب يسوع يلي هي تكون شان ادوكاتيف للولاد الصغار، تعلمهم التعليم المسيحي الكاثوليكي، وتقربهم اكتر من يسوع.
1: سامانتا خبرينا شوي، يعني انت طلعت هذه الفكرة خلينا نقول بنوع من الهام، هيك وقت الانسان يكون عم بيصلي بكتير رواء وسلام بيسمع صوت الله او بيسمع شو رسالته بالحياة، وهون يمكن هيك تشجعتي وبلشتي، ولكن كيف بلشت هيك بخطوة صغيرة وكيف طلعتوا بهيدا الاسم وانطلقتوا؟
3: ايه مزبوط، نحن بلشنا بخطوات صغيرة، بلشنا اكيد فريق العمل، يعني احنا كنا كم شخص من نعد، او يعني بلشنا نشتغل، احنا انطلقنا اوفيسيال ما بواحد ايار 2024، بس اكيد شهور من قبل نحن كنا عم نكون فريق العمل ونكون التقنيات وشو التولز يلي بدنا نستعملهم. انا اول شيء بشكر الله، لان اكيد الله له ايد بهيدا الموضوع، انا شيء ما عندي اكسبيرينس فيه، مش انه انا بعرف فيه وانا عايشه بالدومين، يعني انا مهندسه كمبيوتر، يعني بعمل برمجه كمبيوتر بس ما خصني بدومين الانيماسيون. بس بالاول التقيت مع ابونا باتريسيو بوعاكر يلي هو مؤسس ومرشد للقناة، يلي انا وياه بلشنا نحط افكار ونحن شو الفقرات يلي معقول نعملها، شو المضمون يلي معقول نقدمه، وبلشنا على صغير، بلشنا باول نقدم فقرات عن عن عن مريم العذراء، نشرح مين هي مريم العذراء، نشرح معلومات عامة إذا بدي يكون موجودة مريم العذراء بالإنجيل، وبعدها صار عنا كذا فقرة منقدمهم على الشان كرمال النوع وكرمال يكون مضمون، مش بس إدوكاتيف، يكون مسلي بذات الوقت.
1: ومثل ما كنت عم تقولي انه انت اصلا دومينك بعيد شوي عن موضوع الانيميشن والسوشيال ميديا وهالتفاصيل، وقناة يوتيوب بهالحجم بدها كتير شغل وكتير تمويل، كيف قدرتوا اشتغلتوا؟
3: يعني سؤال كتير حلو. اول شيء نحن هلا حاليا صرنا فوق 16 متطوع ملتزمين بقدموا وقتهم، هن يعني المتطوعين عايشين بلبنان وبرات لبنان، من أشخاص بيسجلوا صوت، من أشخاص بيساعدوا بكتابة السكريبت، بتصحيح السكريبت بالأنيماسيون، يعني من كل شيء دقاقة زاد، يعني في أشخاص بيقدموا وقتهم. من ناحية التمويل نحن منجرب نكون سيلف فاندينج، يعني منجرب نحن، أكيد في تسجيل في تولينج بنستعملها، سوفتور بنستعمله للأنيماسيون، بحاجة إنه نحن نعمل سبسكريبشنز يرلي سبسكريبشنز تنقدر نحن نقدر ننتج. بنعمل مثل بنعمل مثل اذا بدك مثلا السنه الماضيه عملنا وي ببلشت ابوك نشرنا كتاب تيساعدنا بالفوندينج تبع التشانل تنقدر نستمر لكم شهر لقدام. بنجرب نطلع هيك ببروجيات صغار يقدروا يدعمونا لان احنا ما عندنا دعم كونتينيو يعني ما عندنا دعم من جهه معينه فاينانشلي اذا بدك ماديا كرمال يدعم التشانل. سو نحن بنجرب نعمل بروجيات تندعم حالنا ونقدر نستمر.
1: خبرينا شوي عن البرامج او الفقرات يلي منلاقيها بها اليوتيوب تشانل وخلينا هيك من بعدها نرجع نحكي شوي كيف هيك ردة فعل الاولاد هن وعم بيحضروا قد ايه عم تعطيهم شيء ايجابي خصوصي يعني بظل هيك خلينا نقول انه في قصص العازه وما العازه اونلاين بتجي هيدا اليوتيوب تشانل تعطينا كل المعنى.
3: مزبوط مزبوط. هلأ نحن مقسمين كذا فكرة. أول فكرة هي التعليم المسيحي الأساسي يعني إذا بدك شرح الكتاب المقدس شرح شرح أسرار الكنيسة الوصايا العشر يعني بنشرح التعليم المسيحي الأبونا بيشرح التعليم المسيحي بيقدم التعليم المسيحي الأساسي. عنا كمان حياة القديسين والفاليوز تبعهم يعني بنخبر بطريقة إذا بدك قريبة من من من قلب الولد عن حياة القديسين عن حياة القديسين. ثالث فكرة هي ترانيم مسيحية ترانيم مسيحية كمان خارج الولاد في اشياء خارج النوم في اشياء حماسية اكتر لان كمان الترتيلة هي نوع من صلاة طريقة الواحد يصلي كمان. في كمان عنا فكرة القصص الحياتية يلي بتحمل عبر يعني أنا إذا رفيقت نمر علي أنا كيف لازم أتصرف إذا أنا عملت شي هل بكذب أو بقول حقيقة. كمان فكرة جديدة نحن هلأ بلشنا فيها سميناها سوبر مسيحي هي فكرة تحدي أسئلة كويز تحدي أسئلة روحية حسب التام يعني بلشنا بتام الصوم هلأ عم نشتغل على تام العذراء. في عنا كذا تام براسنا هيك مثل بزيعت تشالنج للولد وكمان مسلية بذات الوقت.
1: سامانتا الأعمار يلي بتقدر تنبسط بهيدا التشانل من أي عمر لأي عمر تقريبا؟
3: صراحة سفري لأنه التراتيل الولد بيقدر يبلش يسمعه من عمر السنتين وينبسط فيهم وحتى يبلش شوي يقولون لتقريبا عمر العشر سنين. عرفت العمر التسع عشر سنين عمر الأول إرباني لأن في حلقات مخصصة لبروغرام الأول إرباني كمان نحن منقدمها يلي هي شوي أفانسي عن غير فقرات.
1: أوكي ونحن عم نحكي عن فيديوز كلهم أنيميتد شي كارتون شي هيك يعني للعين حلوة يعني مع الألوان مع الحركة والموشن زي كل ولد بينبسط فيهم بحس حاله دايما مشدود يعني تيكمل إنه يحضر.
3: مزبوط ايه مزبوط.
1: خبرينا شوي عن ردة فعل هالولاد اللي عملوا سبسكرايب لهاليوتيوب تشانل وردة فعل أهلهم.
3: صراحة هيدا أكتر شيء يمكن بيكبر القلب من خلال هالسنتين هن أكتر شيء بيعطينا موتيفاسيون هن الفيدباك يلي بيوصلنا إن كان من أولاد إن كان من أهل خصوصي الأهل والعيال يلي عايشين ببلدان إذا بدك منا مسيحية وما عندهم هالأنتوراج حواليهم أو هالسيبور مثل الكويت مثل نيجيريا مثل سبين. يعني في عيال بتبعت لنا في أولاد بيبعتوا لنا حتى في دماما بيقولوا لنا إنه نحن منتكل عليكم صرنا إنه تعطونا هيدا الكونتينية اللي بيقربنا أكتر واحد من بلدنا واحد من تعليمنا وتربيتنا نحن المسيحية. بعدين كتير ولاد صاروا بيحفظوا التراتيل عن عمر صغير بيحفظوا المواضيع لأنه مثلا عملنا مثل هيك ما بعرف إذا بديك جنجل لمثلا أسامي التلامي أسامي الرسل تبع يسوع وهدول أساميهم إذا بديك قديمة وصعبة تنحفظ من ولاد إنه صار يوصلنا فيديوهات مثلا ولاد حافظين للجنجل
1: بطريقة غنية
3: ايه بقى كتير بيعملوا انتراكسيون كاركتير الابونا. الولاد كمان صاروا معلقين فيه صار عندهم اكسبكتيشن لشو المعقول يعطيهم شو معقول انه كيف معقول يعملوا الانتراكسيون معه. بقى هيدا شيء فعلا فعلا بيكبر القلب وفعلا كتير نحنا بيعطينا موتيفاسيون.
1: كل قد ايه بينزل كونتنت جديد على التشانل؟
3: لكن احنا صراحة منجرب كل جمعة ننزل بس هذا موضوع كتير صعب. يعني هو التارجت تبعنا ننزل كل جمعة اوقات مننزل مرة كل جمعتين حسب حسب نحن الافيلابيلتي تبعنا يعني بالنهايه نحن الفالنتيرز يلي يعني بيشتغلوا عندهم التزامات حياتهم عندهم كل شيء يعني نحن فوق كل الحياه يلي ماشيين فيها عم نعطي وقتنا للشغل
1: زياده. يعطيكم الف عافيه فعلا يعني بتنرفع لكم القبعه على الشغل الرائع. قد ايه اولادنا بحاجه لدائما هيك يكونوا عم يتعلموا امور مسيحيه وبنفس الوقت قد ايه بحاجه انه القطن اونلاين يعني بوقت مثل ما كنت عم بقول في من كل شيء واوقات للاسف قصص سيئه عم تاخذهم لمحلات بشعة عم بيكون هيك في تشانل كلها نور خليني أقول وكلها علم وكلها عمق. هيدا يعني أكبر إنجاز بلاقيه اليوم إنه عم تزرعوا بأرض أصلا يعني منا كتير خصبة أنتوا عم تزرعوا قصص كتير حلوة.
3: مزبوط إيه مزبوط معك حق 100%.
1: سمنتا هلا انتو اليوم عم بتعيدوا عيد السنتين لأصدقاء يسوع تشانل شو بتحبي هيك تقولي بهالمناسبة وكمان تدعي ناس يعملوا سبسكرايب عندكن؟
3: انا صراحة بدي ادعي كل ام وبي او بشكل اساسي بهمهم الايمان المسيحي بهمهم انه اولاد يزرعوا بذرة الايمان بقلوب اولادهم يحطوا شوية افور لان ليك موضوع كمان بده شوية افور من الاهل منه شي سهل يعطوا اولادهم هالفرصة انه يتعرفوا على هيك مضمون انه يحبوا هيك مضمون ويعودوا سمعهم على مثلا نوع تراتيل معين على نوع كونتوني معين هذا شيء كتير بيساعد الولد. وانا اكيد بدعي مثلا كل اللي بيعلموا كاتيشيز بدعي الكنايس وكل شاب وصبية هيك بيشتغلوا بالكنايس ان كان بميداد او كان بالفرسان يعطوا قصص اوديو فيزيوال للولاد كتير هن وعم يشرحوا المواضيع لان هذا كتير سبور حلو بيخلي الولد يستوعب اكتر هيدا بشكل اساسي يعني.
1: شو عندكن مشاريع او اهداف للمرحلة اللي جاية؟
3: ايه في هلا كذا بروجي صراحة بلشنا نشتغل عليهم صراحة صار في كتير طلب على انجلش تشانل يعني نعمل فريندز اوف جيزس اذا بديك من دول عربية ومن امريكا ومن بلدان تانية يعني كتير اجينا ريكوست بالاول ما كنا قادرين نستوعبه هلا صار عنا اذا بديك خطة عمل شوي نبلش نطبقها تنرجع نترجم كل هيدا الكونتوني للانجلش يعني إذا الله راد بنجرب حوالي الأوتون بالخريف نقدر نبلش ننطلق بشان إنجليش. كمان عم نشتغل على كتاب للولاد الصغار كتاب قديسين نجمع قصص ثلاث قديسين يكون مكتوب ومصور من أصحاب يسوع يكون هيك كتاني كتاب نحنا مننشره من أصحاب يسوع مخصص يكون للولاد بطريقة هيك سلسة ومهضومة نقدم لهم إياه هون.
1: حلو.
3: كمان هلا عن يفول فيديوهات فتنا اكثر كتاب مقدس يعني نحن يعني خلال هالسنتين عملنا اكثر من 140 فيديو بس بلاقي بعدنا باول الطريق عنا كتير كتير مضمون نقدمه وعم نشتغل هلا على الكتاب المقدس وافير عم يزور رح يبلش ينزل باواخر ايار اذا الله راد حلقات الكتاب المقدس منبلش عهد قديم وبنرجع عهد جديد.
1: شو حلو. للاشخاص اللي حابين يعملوا سبسكرايب اذا فيك تقولي لهم الاسم مزبوط كيف مكتوب على التشانل؟
3: ايه مزبوط نكتبوا اصحاب يسوع ASABYASOU3
1: باللغة يعني الاجنبية يعني.
3: مزبوط احرف اجنبية يعني هل اذا فتش عليه بالعربي
1: ببين
3: مفروض يبين يعني وبالفرنسي امي دو جيزو اسمه لشان.
1: سامانتا للاشخاص يمكن كمان هيك شباب وصبايا عم يتعلموا يمكن بالجامعات وعبالهم يساعدوكم بموضوع الاديتينج يمكن مونتاج جرافيك كمان بيقدروا يتواصلوا معكم؟
3: أكيد وهيدا موضوع احنا كتير بحاجة لقاله يعني في كتير كونتنت ناطر بس ستيب الانيميشن تخلص لأن هي أكتر ستيب بتاخدنا وقت من تحضير ستوري بورد ونقدر نطبقها. إذا في أي شاب وصبية عم يسمعونا وعندهم شوية وقت كل جمعتين بهمهم يشاركوا بهيك ميسيون بليز تواصلوا معنا على الانستغرام أو أصحاب يسوع @gmail.com. نحن فعلا بحاجة لأشخاص بيحبوا الأنيماسيون وقادرين يعطوا من وقتهم لهيك ميسيون.
1: سامانتا روفي نحن بدنا نقول لك يعطيك ألف ألف عافية فعلا أم لبنانية ملهمة بكل مال الكلمة من معنا من كندا للبنان ولكل العالم عم بتساعد أطفال لبنان أنه يتقربوا أكثر من يسوع من خلال هاليوتيوب تشانل وأحلى شيء يعني يمكن اسم هالتشانل أصحاب يسوع يعني هيك تتصير هالمسافة هالقد قريبة بين الولد ويسوع.
3: مزبوط تانكيو كتير ريم على استضافتك لقلنا ونحن هيدا كان هدفنا يعني نحسس الولاد انه انتو فيكن تكونوا اصحاب يسوع.
1: شو حلو يعطيك الف عافية.

لهون منوصل لختام حلقتنا لليوم. يمكن أهم شيء منتطلع فيه أنه مهما اشتدت الظروف ومهما حسينا أنه الطريق مسكر، دايما في باب بينفتح ولو بعد وقت. الأمل مش فكرة كبيرة، هو قرار صغير أنه ما نستسلم وأنه نكفي حتى ولو بخطوة بطيئة. إذا اليوم حسيتوا بشي بسيط تغير جواتكن، فيمكن هيدا هو الأمل يلي كنا عم نفتش عليه. شكراً لكل يلي تابعونا بهالحلقة، شكراً لتوني سفير على الإخراج الإذاعي. ملتقانا بيجدد الأحد اللي جاي بنفس التوقيت من هلأ لوقتها. ما تنسوا دايماً في أمل.

في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، هل يعود؟

صباحية طيبة. تتواصل الغارات الإسرائيلية في الجنوب، وفي هذا الإطار سجلت غارة على بلدة عبا وكفر جوز في قضاء النبطية. إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن سلاح الجو يشن غارات على طول جبهة الجنوب بما فيها النبطية. في الأثناء يسجل قصف مدفعي متقطع يستهدف بلدات شوكين وميفدون وزوتر الشرقية وزوتر الغربية ويحمر أشقف. وذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن الجيش يشن هجمات في جنوب لبنان، كما ذكرت القناة 12 العبرية أن 6 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم. وفي مسلسل الغارات التي لا يتوقف منذ الصباح، سجلت استهدافات لبلدات الصيبة وسريفة وكفر دونين وجبشيت. أعرب مجلس كنائس الشرق الأوسط أن العدوان الهمجي على لبنان كما استنكر استنكارا شديدا وأدان ما تعرض له رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي على مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات، مؤكدا تضامنه الكامل معه، مشيرا إلى أن ما حصل لا يمس شخصا بعينه فحسب، بل يطال مقاما راسخا بمكانته التاريخية والدينية. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا جامعا لا خطابا إلغائيا، كما أكد أن صون السلم الأهلي واحترام المرجعيات الدينية والوطنية ومواجهة خطاب الكراهية والدفاع عن سيادة لبنان وكرامة شعبه هي مسؤوليات مترابطة لا تنفصل دينيا وسياسيا وقضائيا. قال النائب حسن فضل الله إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا ولن نطبقها، وسنسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة بحسب تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية المصادقة على شراء سربي مقاتلات من طراز F-35 وF-15 من الولايات المتحدة. أخيرا أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام متورط في قتل أحد أفراد قوات الأمن في خلال احتجاجات كانون الثاني الماضي. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة.

0: في الأسواق. في الأسواق. في الأسواق.
1: من لبنان الحر.
2: يسجل سعر صرف الدولار 89,700 ليرة، فيما يسجل سعر أنصة الذهب 4,644.50 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: بنزين 95 أكتان 1,391,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,432,000 ليرة، مازوت 1,330,000 ليرة، والغاز 1,639,000 ليرة لبنانية.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
1: برفقتكم دايما لبنان الحر.

0: لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية العيادية ريم رافائيل.
1: كل شخص عنده سكري أو إنسولين ريزيستنس أو ميتابوليك سيندروم، من الأفضل أنه وقت بده يتناول قطعة فواكه أو حلو يكون عم يخدها مع الأكل مباشرة، أو إذا سناك يكون عم يمزجها مع مصدر للدهون الجيدة أو البروتين تنتفادى ارتفاع السريع للسكر بالدم، مثلا حبة الفواكه مع البينات بوتر أو المربى مع جبن.

مستمعينا الكرام، لبنان الحر دايما معكم. نحن بنقل مباشر للقديس الإلهي يلي بيترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ببازيليك سيدة لبنان بحريصة لمناسبة بدء الشهر المريمي. قديس مقبول.

صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبة، أصحاب السيادة السامي احترامهم، حضرة معالي الوزير، حضرة الآباء الأجلاء، إخوتي وأخواتي الأحباء، في مثل هذا اليوم، يوم الأحد الموافق فيه الثالث من شهر أيار 1908، كرس هذا الصرح المريمي الشامخ كرس هذا الصرح المريمي الشامخ سلفكم البار البطريرك المكرم مار الياس بطرس لحويك بقداس احتفالي مهيب شارك فيه رجال الدولة إلى جانب المؤمنين. ومنذ ذلك التاريخ المضيء، غدا الأحد الأول من شهر أيار، عيدا لعروس الروابي سيدة لبنان، ورسما مقدسا توافق فيه الحب والتقليد، حيث يفتتح البطريرك الماروني شهر العذراء ببركته، ويختمه السفير البابوي بصلاة الشكر. 118 سنة مضت وهذا التقليد باق كالأرز، لم تنل منه عواصف الزمان ولا مرارة الحروب التي عصفت بلبناننا من ويلات الحروب العالمية وصولاً إلى آلام المحن الداخلية. ظل هذا المزار واحة طمأنينة وسلام وعلامة ثبات في وجه العواصف العاتية. سيدي صاحب الغبطة، إن ترأسكم لهذه الذبيحة الإلهية اليوم بعد قرن ونيف ليس مجرد أحياء لذكرى، بل هو تجديد لعهد الوفاء ودليل ساطع على فيض محبتكم لأمنا مريم سيدة لبنان، تلك التي بشفاعتها الأممية بسط الله جناح حمايته على وطننا، فصانه من أطماع الغرباء ونجاه من غوائل الحروب المدمرة. نرفع اليوم معا تضرعاتنا إلى البتول الكلية القداسة، طالبين من الله بشفاعتها أن تجمع شتات القلوب تحت كنف حمايتها، وأن تزرع في وجدان اللبنانيين روح التآخي والوفاق، فيتعمق الحوار وتزهر المحبة بين أبناء الوطن الواحد. سيدي صاحب الغبطة، أهلا بكم في داركم، منارة للحق وملاذا للأبناء. نلتمس من حضوركم الأبوي بركة تشملنا جميعا وتفيض على قلوب المؤمنين سلام الرب ورجاؤه.

ربنا يسوع المسيح، يا شمس البر الذي أشرق من الآب قبل الدهور ومن مريم في ملء الزمن، أهلنا أن نحتفل بتذكار أمك الطاهرة بالتسابيح الروحية ونمجدك وأباك وروحك القدوس.

ريش ريشونك يا سوسنة بهية، يا وردة فواحة، يا مريم العذراء القديسة، لقد انتشر عرف قداستك في العالم كله. اطلبي لنا أن نكون شذى المسيح الطيب يفوح في العالم، ليكن بخورنا لحفظ الأحياء في الإيمان وخلاص الموتى، حتى نحظى بالسعادة الأبدية ونسبح الثالوث الأقدس.

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد.

من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما وبارك يا رئيس الرؤساء. يا إخوتي، لتكن محبتكم بلا رياء، تجنبوا الشر ولازموا الخير، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، وبادروا بعضكم بعضا بالإكرام، كونوا في الاجتهاد غير متكاسلين، وبالروح حارين، وللرب عابدين، وبالرجاء فرحين، وفي الضيق ثابتين، وعلى الصلاة مواظبين، وفي حاجات القديسين مشاركين، وإلى ضيافة الغرباء ساعين. باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين، وابكوا مع الباكين، والتسبيح لله دائماً.

قال لوقا البشير. قالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته. فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه قدوس، ورحمته إلى أجيال للذين يتقونه. صنع عزا بساعده، وشتت المتكبرين بأفكار قلوبهم. أنزل المقتدرين عن العروش، ورفع المتواضعين. أشبع الجياع خيرات، وصرف الأغنياء فارغين. عضد إسرائيل فتاه، ذاكرا رحمته لإبراهيم ونسله إلى الأبد، كما كلم آباءنا.

0: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ها منذ الان يطوبني جميع الاجيال اخواني صاحب السياده والاباء صاحب المعالي اصحاب المقامات ايها الاخوه والاخوات الاحباء، نحن وكل الذين يؤمون مزار سيدة لبنان في عيدها وطيلة شهر أيار المبارك ننضم إلى الأجيال التي تعطي الطوبى لمريم أم الإله المتجسد وأمنا بالنعمة. فنشيد مريم ها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال لأن القدير صنع بي عظائم، هو نشيد نبوي عن قدرة النعمة الإلهية التي تستطيع تغيير مسار الإنسان. في هذا الإنجيل ترتفع مريم العذراء فوق حدود الزمن، لا لأنها سعت إلى المجد بل لأن الله صنع فيها العظائم. هي التي عاشت في الخفاء فإذا بها تصبح في قلب الخلاص، وهي التي كانت بسيطة في نظر العالم فإذا بها عظيمة في نظر الله. مريم لا تمجد ذاتها بل تمجد الله فيها لعمل نعمته المجانية، فقد نظر الله إلى تواضعها ورفعها صانعا فيها العظائم. هذا النشيد هو نشيد الكنيسة، نشيد كل من يختبر عظائم الله ومن يختبر أن الله قادر أن يبدل واقع الإنسان والتاريخ مهما كان صعبا ومعقدا. نرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أيها المؤمنون الحاضرون معنا اليوم، وكل من يتابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع بداية شهر أيار، شهر الأم، شهر الرجاء. نلتقي اليوم في ظل سيدة لبنان في هذا المكان المقدس في حريصة، حيث ترتفع الصلاة وحيث تلتقي القلوب وحيث يجد الإنسان ملجأه. نحيي الآباء المرسلين اللبنانيين الذين يخدمون هذا المزار منذ أكثر من قرن، منذ إنشائه سنة 1905، ونوجه لهم كلمة تقدير ومحبة لأنهم حراس هذا المكان وخدام هذه الرسالة وحملة هذا النور. في هذا الشهر نعود إلى مريم، إلى أمنا، إلى سيدة لبنان التي ترافقنا وتحمينا وتشفع فينا. نطوب مريم لأن الله القدير صنع فيها عظائم، فنعدد منها خمسة عظائم. العظمة الأولى الحبل بها بلا خطيئة أصلية، فكانت منذ البدء مهيئة نقية مختارة لتكون أم الكلمة المتجسد، ولقد أعلن هذه العقيدة الإيمانية الطباوي البابا بيوس التاسع سنة 1854 مؤكدا أن الله أعدها لتكون أم الكلمة طاهرة منذ اللحظة الأولى للحبل بها في أحشاء أمها. العظمة الثانية أمومة مريم لابن الله وهي بتول في الميلاد وبعده، فحملت في أحشائها من لا تسعه السماوات وصارت الجسر بين الله والبشر. أعلن هذه العقيدة الإيمانية مجمع أفسس سنة 431. العظمة الثالثة مشاركة ابنها في طريق الألم حتى الصليب، حيث كانت واقفة لا كمتفرجة متألمة بل كأم شريكة تتألم مع ابنها وتقدم قلبها ذبيحة حب وتحب حتى النهاية كما أحب ابنها. أكد هذه العقيدة الإيمانية المجمع المسكون الفاتيكاني الثاني في دستوره حول الكنيسة. العظمة الرابعة انتقال مريم إلى السماء بالنفس والجسد لتكون الملكة سلطانة السماوات والأرض، وشاهدة على أن الموت ليس نهاية وأن الحياة مع الله لا تنتهي. وقد أعلن هذه العقيدة المكرم البابا بيوس الثاني عشر سنة 1950. العظمة الخامسة أمومة مريم للكنيسة، أعلنها القديس البابا بولس السادس في ختام الدورة الثالثة للمجمع المسكون الفاتيكاني الثاني في 21 تشرين الثاني 1964. وهنا في سيدة لبنان تصبح هذه الأم أكثر قربا لأنها أم هذا الوطن الحاضرة في تاريخه وفي رجائه. ها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال لأن القدير صنع بي العظائم. بهذه الكلمة ننظر اليوم إلى واقعنا اللبناني ونشعر بثقل السؤال الذي يسكن في قلوبنا: أين نحن؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ ما هو مصيرنا في لبنان؟ نحن في وطن يعيش بين قلق وحيرة وانتظار. نحن أمام واقع يتأرجح بين حرب مفروضة علينا ومرفوضة منا وهدم وتهجير وقتل. حالة معلقة ترهق الإنسان، تستنزف المواطنين والدولة ومؤسساتها. شعبنا ينتظر وسط قلق يومي، ينتظر وهو يحاول أن يتمسك بما تبقى من أمل. وفي هذا الانتظار نعيش ما هو أصعب: انقسامات بيننا، توترات، حساسية زائدة، كأننا فقدنا القدرة على تحمل بعضنا البعض. بلحظة ينفجر الخلاف وبكلمة ينكسر ما بقي من الثقة. أضف إلى ذلك أن ما يجري اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي من حرب كلامية ليس حرية رأي بل انحدار مقلق في سلم اللغة والقيم واستباحة للكرامات لا يحق لأحد أن يمسها أيا كانت مصادرها أو وجوهها. لبنان أكبر من مهاترات عابرة وأسمى من أن يختزل بضجيج أصوات تسيء إلى ذاتها قبل أن تسيء إلى غيرها. فما يبنى بالمحبة لا تهدمه زوابع التجريح، وما يتأسس على الكرامة يبقى أرسخ من كل انفعال زائل، وما يشيد على الحق يسمو ويدوم. أما ما يبنى على الباطل فسرعان ما يتداعى ولو تزين بألف قناع. إننا نرفع نظرنا إلى مريم، إلى التي صنع الله فيها العظائم، ونتساءل بإيمان: إذا كان الله قد صنع فيها هذا المجد كله، أفلا يستطيع أن يصنعه في هذا الوطن أيضا كما صنع هناك؟ يمكن أن يصنع هنا كما بدل التاريخ، يمكن أن يبدل واقعنا كما رفع، يمكن أن يرفع هذا الشعب من تعبه. نعم، لقد صنع الله العظائم في هذا الوطن أيضا، فكم من مرة بدا وكأنه يسقط ثم عاد فقام، كم من مرة اقترب لبنان من الهاوية فانتشرته يد خفية، كم من مرة تهدم ثم نهض من تحت الأنقاض لأن يد الله لم تتركه يوما، ولأن العناية الإلهية بقيت ترافقه رغم كل شيء. وهكذا كما صنع الله العظائم في مريم لا يزال يصنعها في وطننا، يرفعه حين ينكسر ويقيمه حين ينهار ويعيد إليه الحياة من قلب الركام. مريم هي أم الكنيسة، مريم هي أم لبنان، هي التي تعرف وجع أبنائها وترى خوفهم وتسمع صلاتهم. وفي هذا الزمن لا نكتفي بالكلام عنها، بل نلجأ إليها، نتمسك بها، نقول لها من أعماق قلوبنا: كفانا قلقا، كفانا حيرة، كفانا انتظارا بلا نهاية، أنت يا مريم أنت ملجأنا، إليك نتضرع، كوني معنا في هذا الليل الطويل، كوني في قلب هذا الوطن، كوني في قراراته، كوني في مستقبله. لأننا رغم كل شيء لا نزال نؤمن، لا نزال نرجو، لا نزال ننتظر فجرا شديدا، فجرا يولد من تعب هذا الشعب ومن صبره ومن إيمانه بالله الذي صنع العظائم لا يزال قادرا أن يصنعها من جديد هنا في هذا الوطن وفي حياة كل إنسان، لا يزال يتمسك بالرجاء. فلنصلي أيها الإخوة والأخوات الأحباء. يا مريم، يا سيدة لبنان، يا أم الرحمة، يا أم الرجاء، نأتي إليك اليوم بقلوب مثقلة لكن مملوءة إيمانا. احمي هذا الوطن، ثبتي أبناءه، ارفعي عنه القلق، أنيري دربه. يا من صنع الله فيك العظائم، اصنعي معنا طريق الخلاص، وكوني لنا الأم التي لا تترك والنور الذي لا ينطفئ. بشفاعتك نطلب سلاما، نطلب ثباتا، نطلب فجرا جديدا، لأننا نؤمن أن الله لا يزال يصنع العظائم، واليوم نرجو أن يصنعها في لبنان. له المجد والشكر، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد،
1: آب باطن الكل، خالق السماء والأرض، كل ما لنا وما لنا، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبله بدخول، إلى من الله، نور من نور، إلى الحق من الحق، مولود غير مولود، مستشفى في الجنة، الذي به كان من الشرك، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس، ومن أدم العذراء وصار إنسانا وصفى عنا على عهد بأرض المدن، تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله وأيضا يأتي بمجد عظيم، بيدنا الأحياء والأموات الذي لا فناء لمجده، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنفصل من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يشهد وينشد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جميعا.

أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم

مار يوسف البتول ومار مارون ومار يوحنا مارون. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذا القربان. واذكر جميع المشتركين

أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد

فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا.

ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد.

إنك قدوس يا الله الآب واهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس.

قدوس قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح قدوس روحك المحيي إنك القدوس واهب الخيرات يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبير

0: نصلي من أجل صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لكي يحيطه الرب بنعمته ويملأ قلبه حكمة ونورا في قيادة الكنيسة ويثبته في الشهادة للحق والدفاع عن كرامة الإنسان والوطن ويمنحه القوة في التعب والصبر في التجارب والضيقات وترافقه مريم العذراء بحمايتها الوالدية في كل خطواته وخدمته ليظل علامة رجاء ووحدة لشعب يطوق إلى السلام إلى الرب نطلب. نصلي من أجل الكنيسة المقدسة جسد المسيح الحي السائرة في دروب هذا العالم لكي تتشبه بمريم العذراء حافظة الكلمة وأم الرجاء في صمت الإيمان فتنصت لصوت الروح القدس العامل في أعماقها وتجدد حضورها في الزمن فتبقى أما جامعة وبيتا مفتوحا ورسالة خلاص لكل إنسان وتقود المؤمنين إلى اللقاء الحي بوجه المسيح إلى الرب نطلب.
1: نصلي من أجل لبنان الوطن الموضوع في قلب العناية الإلهية والمكلل بشفاعة مريم لكي تبسط عليه أمنا حمايتها وتدمد جراحه النازفة في هذا الزمن العصيب وتزرع في قلوب أبنائه روح الرجاء والثبات رغم الألم فيعود وطن الرسالة وأرض الحرية والعيش المشترك وتنتصر فيه المحبة على الانقسام والحق على الظلم ويعيد الله إليه بهاءه ودوره في هذا الشرق إلى الرب نطلب.
2: يا رب ارحم.
1: نصلي من أجل عائلاتنا المدعوة لتكون كنائس بيتية على مثال بيت الناصرة لكي تنمو في المحبة وتترسخ في روح العطاء والتضحية اليومية وتتعلم من مريم الإصغاء لكلمة الله في صمت الحياة فتصبح بيوتا للصلاة وينابيع للسلام ومدارس للإيمان الحي ويبارك الرب أبنائها ويحفظ وحدتها في وجه التحديات ويجعل منها خميرة خير في المجتمع إلى الرب نطلب.
2: يا رب ارحم.
3: نصلي من أجل المرضى والمتألمين الذين يحملون صليب الألم في صمت ووجع لكي ترافقهم مريم أم الأحزان وتغمرهم بحنانها وعزائها فيشعروا بحضور الله القريب منهم في لحظات الضعف ويعطوا نعمة الصبر والقوة لمواجهة محنتهم برجاء ويكتشفوا في جراحهم سر الخلاص وبذار القيامة فتتحول ألامهم إلى طريق نور وحياة إلى رب نطلب.
2: يا رب ارحم.
3: نصلي من أجل الشباب الذين يحملون في قلوبهم عطشاً إلى الحقيقة والمعنى لكي يفتحوا قلوبهم لصوت الله ويصغوا لندائه في عمق كيانهم ويقتدوا بمريم في طاعتها وثقتها الكاملة بإرادة الرب فيكتشفوا دعوتهم ويسيروا فيها بشجاعة وفرح ويكونوا شهداء أحياء للمسيح في عالمهم ويبنون مستقبلا يليق بالإنسان وكرامته إلى الرب نطلب.
2: يا رب ارحم.
4: اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك الرقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
5: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
6: سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس.

0: يا قربانا شهيا قربانا،
1: يا كريما نافعا ترى وزاده يا بي، يا حمل الصلاة لنفسي حقا قدما، لتكن يا رب طلبتنا برحمك غفورا، فنقربها بك لأبي، لك المجد إلى الأبد.
0: أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين:
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا متجارب لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين.
2: أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا فتقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد

قلبك المؤمن قلب الحري أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي.

0: أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس
1: وتتنقى أنفسنا بدم الخلوات وليكن لنا هنا آخرتي خيرا وللحياة الجليلة يا ربنا وإلهنا لك المشكور.
2: بالنسبة للمناولة رح بيكون في أربع كهنة عم بيناولوا بالصف الأمامي وأربع كهنة عم بيناولوا بوسط الكنيسة، مشان هيك بس للتنظيم إنه الصف الأمامي من نص الكنيسة بيتقدموا عند الآباء الأربعة ومن آخر الكنيسة بيتقدموا عند الآباء الأربعة بوسط الكنيسة. بدي أذكركم إنه قداسنا ما بيخلص من بعد المناولة، أكثر الأشخاص يلي بيتناولوا بيحملوا حالهم وبيفلوا. القداس بيخلص من بعد البركة الختامية، مثل ما في له بداية في له نهاية، وكل شغلة بتاخد معنا دقيقتين أو ثلاثة دقايق، مشان هيك بتمنى إنه ما حدا من بعد ما يتناول يترك القداس حتى ناخد البركة الختامية من غبطه.

أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا.

0: نشكرك أيها الرب الإله الآب، ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا. أرخم ربون ريش ريشوني
1: وللمجد

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعدك كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن. اما بالسنوات الاخيرة فتم توحيد اجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الانترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور انه يوصلوا لها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام. ختاما، قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، هل يعود؟

0: الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
1: الراعي من حريصة ما يبنى على باطل، سرعان ما يتداعى ولو لبس ألف قناع، وما يحصل على وسائل التواصل انحدار مقلق. الجيش الإسرائيلي حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار وسنعمل ضده بقوة. بعد انذار صباحي غارات لا تهدأ جنوبا وخصوصا على قضاء النبطي. النائبة أيوب: نحن في كتلة القوات مع العفو العام ورفع الظلم عن كل شخص ومن ضمنهم الإسلاميون. فضل الله: المقاومة لا تحتاج إلى إذن وإجماع وطني، والمفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا. إذاعة الجيش الإسرائيلي: نقل ألوية من لبنان إلى غزة وخطط في انتظار قرار سياسي لاستئناف الحرب في القطاع. سفير إيراني: تبادل الرسائل مستمر مع واشنطن ووساطة باكستان قائمة.

تحت أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع وفاء شدياء ورانيا غصيبي. في اليوم العالمي لحرية الصحافة نتردد قبل الكتابة عن أي حرية وأي صحافة يتكلمون في ظل جيوش إلكترونية تستبيح وتمس مسلمات وكرامات لا يجوز المساس بها، على ما يقول البطريرك الماروني في عظته اليوم. أما في حال الحرب المفروضة علينا والمرفوضة منا، والكلام أيضا للبطريرك، فالوضع على حاله من القتل والدمار، فيما يعود نواب الحزب المحظور يتنطحون، وآخر مواقفهم للنائب فضل الله الذي يجاهر بالقول إن المقاومة لا تحتاج إلى إذن ولا إلى إجماع وطني، وأن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا.
1: البداية من حريصة، حيث البطريرك الراعي يقول نعيش حساسيات أصعب من الحرب، وما يحصل على وسائل التواصل من حرب كلامية ليس حرية بل انحدار مقلق، والسباحة في الكرامات لا يحق لأحد أن يمسها. عبد متى
2: مترئسا قداس الأحد في بازيليك سيدة لبنان في حريصة لمناسبة بدء الشهر المريمي، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مارشال بطرس الراعي أننا نعيش في وطن بين قلق وحيرة وانتظار، وأمام واقع يترجح بين حرب مفروضة علينا ومرفوضة منا، وهدم وتهجير وقتل. وسأل في عظته إلى أين نحن ذاهبون وما هو مصيرنا في ظل هذه الحالة التي ترهق الإنسان وتستنزف المواطنين والدولة ومؤسساتها.
3: شعبنا ينتظر وسط قلق يومي، ينتظر وهو يحاول أن يتمسك بما تبقى من أمل، وفي هذا الانتظار نعيش ما هو أصعب، انقسامات بيننا، توترات، حساسية زائدة، كأننا فقدنا القدرة على تحمل بعضنا البعض. بلحظة ينفجر الخلاف، وبكلمة ينكسر ما بقي من الثقة.
2: البطريرك الراعي أكد في عظته أن ما يجري اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي من حرب كلامية ليس حرية رأي بل انحدار مقلق في سلم اللغة والقيم واستباحة للكرامات لا يحق لأحد أن يمسها أيا كانت مصادرها أو وجودها.
3: لبنان أكبر من مهاترات عابرة، وأسمى من أن يختزل بضجيج أصوات تسيء إلى ذاتها قبل أن تسيء إلى غيرها. فما يبنى بالمحبة لا تهدمه زوابع التجريح، وما يتأسس على الكرامة يبقى أرسخ من كل انفعال زائل، وما يشيد على الحق يسمو ويدوم، أما ما يبنى على الباطل فسرعان ما يتداعى ولو تزين بألف قناع.
2: البطريرك الراعي ختم عظته سائلا العذراء مريم أن تكون في قلب هذا الوطن وقراراته ومستقبله. من بازيليك سيدة لبنان في حريصة، كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: وفي عظة الأحد من بيروت قال المتروبوليت اليسعودي: بلدنا ينتظر من يمد له يد العون.
4: ألا يشبه بلدنا مخلع الإنجيل الذي ينتظر من يمد له يد العون؟ فما بال زعمائه وقادته وأبنائه لا يقومون بما يؤدي إلى خلاصه؟ الرب حاضر دائما، وهو يقرع أبواب القلوب وينتظر. هو لا يقتحم حياتنا لأنه خلقنا أحرار، بل ينتظر استجابتنا لدعوته. لذا علينا وحدنا تقرير مصيرنا بإرادتنا الحرة وسلوكنا المستقيم الذي يرضي الله. فلنستجب إذن لهذا الصوت الإلهي ولنقل من أعماقنا: نعم يا رب، نريد أن نبرأ من أمراضنا، نريد أن نغير سلوكنا ونتخلى عن أنانيتنا ومصالحنا، نريد أن ننتشل وطننا من هاويته. حينئذ لن تبقى حياتنا مطروحة عند مياه هذا العالم، بل تصير مسيرة حية في نور القيامة.
1: مجلس كنائس شرق الأوسط أعرب عن استنكاره الشديد وإدانته القاطعة لما تعرض له رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البطريرك الراعي على مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات، مؤكدا تضامنه الكامل معه، مشيرا إلى ما حصل لا يمس شخصا بعينه فحسب بل يطال مقاما راسخا بمكانته التاريخية والدينية. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا جامعا لا خطابا إلغائيا، كما أكد أن صون السلم الأهلي واحترام المرجعيات الدينية والوطنية ومواجهة خطاب الكراهية والدفاع عن سيادة لبنان وكرامة شعبه هي مسؤوليات مترابطة لا تنفصل دينيا وسياسيا وقضائيا.
0: رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب حسن فضل الله أن المقاومة في لبنان هي الخيار الوطني الذي لا بديل منه وهي باقية ولن تتراجع. أضاف: كل ما نريده من البعض في بلدنا أن يكف ألسنته وشروره ومؤامراته وطعناته عن مقاومتنا على حد قوله، وعندما يكون هناك عدوان واحتلال فأن المقاومة لا تحتاج إلى إذن والدفاع عن الأرض لا يحتاج إلى إجماع وطني. وتابع: إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا ولن نطبقها وسنسقط أي مؤامرة تستهدفنا، ومن يتحمل المسؤولية عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية هم الذين يسمحون بالتحريض، على حد تعبير فضل الله.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار وسنعمل ضده بقوة. وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بإلغاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر المقرر مساء اليوم وتحديد مشاورات أمنية بدلا منه بسبب الوضع الأمني مع لبنان.
0: إلى ذلك، ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن الجيش يشن هجمات في جنوب لبنان، فيما ذكرت القناة 12 أن 6 صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه مستوطنة أفيفيم.
1: وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات منها أكثر من مرة على دير الزهراني وصفد البطيخ والشهبي والصيب النبطي وكفر دونين وعلى بريقع والشرقي وعلى عرب صليمة، أدت إلى جرحى وتدمير مبنى سكني وتجاري، واستهدفت الصيدلية الكندية ومطعم الأسطورة في عرب صليمة، وغارات على دراجة في جوية مع سقوط إصابات، والأمر نفسه في حريص ما أدى إلى قتيل، فيما أدى استهداف في صدقين إلى جرح شخص، وغارة على فرون ومنزل في دوير وأخرى على المنطقة الواقعة بين الشرقية والنميرية، واستهدفت إسرائيل صريفة وزوطة الشرقية وجبال البطم قضاء صور، وسجلت غارة على إخراج الريحان الزغرين في منطقة جسين.
0: وتأتي هذه الغارات بعد إنذار صباحي أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان 11 بلدة جنوبية، والمناطق المشمولة بالإنذار كانت الدوير وعرب صليم والشرقية النبطية وجبشيت وبرعشيت وصريفة ودونين وبريقع وقعقعية الجسر والقصيبة وكفر صير.
1: من جهة ثانية، تعرضت لقصف مدفعي كل من المنصور الليلي وتلال مجد الزون، وتعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي وفرون والغندوري في قضاء بنت جبيل.
0: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على مسلحين وتدمير منصات إطلاق صواريخ جنوب لبنان في الأيام الأخيرة.
1: في المقابل، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله على الجليل الأعلى وسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة.
0: وتوضيحا للأخبار المتداولة عن إشكال حصل بعد ظهر أمس في ساحة البلدة، أكدت بلدية جديدة مرجعيون أن الشخص المعني رفض الامتثال لتعليمات الشرطي البلدي أثناء قيامه بواجبه الوظيفي في تنظيم السير، وتهجم عليه مطلقا التهديدات والشتائم في حق البلدية، ما دفعها إلى تقديم شكوى قضائية في حقه، ولا يزال الموضوع في عهدة القضاء. وتابعت أن الإجراءات المتخذة فيما خص الأوضاع الحالية تختلف بأي حال من الأحوال عن تلك التي اتخذتها سائر البلديات في قضاء مرجعيون وحصبية، بما فيها العرقوب حفاظا على أبنائها.
1: في خضم ما يتداول إعلاميا عن رفض القوات شمول الإسلاميين بالعفو، أوضحت النائبة غدا أيوبة أن موقف القوات اللبنانية يدعم اقتراح العفو العام لتصحيح الخلل الناجم عن تقاعس القضاء وتعذر سوق موقوفين إلى جلسات المحاكمة وتعطيل البلد مرارا من خلال تأخير التعيينات والتشكيلات القضائية، ما أخر تطبيق العدالة وأدى إلى احتجاز آخرين زورا. وقالت غادة أيوب: نطالب بأن يشمل القانون الذين اضطروا إلى اللجوء لإسرائيل العام 2000 والقانون النافذ يأتي في هذا السياق، إلا أنه بقي معطلا بسبب عدم إصدار مراسيمه التطبيقية من قبل الحكومات المتعاقبة.
5: نحن مع هذا القانون لأنه بيرفع المظلومية، بيرجع بيخلي العدالة تاخد مجراها، وبالتالي قلنا أنه في فئة تانية كمان ما لحق هذا العفو ولازم يشملها، واللي هن الأشخاص اللي التجأوا إلى إسرائيل من بعد تحرير يعني بسنة 2000. صدر قانون 194/2011 صار نافذ هذا القانون، لكن تم تعطيله من قبل الحكومات السابقة ولم يتم إصدار المراسيم التطبيقية. لازم هول الأشخاص واللي هن زوجات و أولاد الأشخاص اللي لجأوا إلى إسرائيل لم ينضوا بأي عمل عسكري أو أمني، طلبنا أنه يكون العفو عم يشملهم.
6: لقاء تشاوري لهيئة العلماء المسلمين لبحث قانون العفو وملف الموقفين الإسلاميين. محسن السقال:
7: أكد النائب اللواء أشرف ريفي رفضه أي صيغة لقانون عفو عام لا تقوم على الشمول والعدالة، داعيا إلى إقرار قانون متوازن يعيد الحقوق إلى أصحابها ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار ويفتح الباب أمام مصالحة حقيقية بين أبنائه لترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي. ريفي الذي كان يتحدث خلال لقاء تشاوري لهيئة علماء المسلمين عقد في دارة إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي في بلدة راس مسقى قضاء الكورة بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدينية إلى جانب حشد من العلماء والمشايخ من مختلف المناطق اللبنانية. وأكد ريفي أن المجتمعين بحثوا ملف الموقوفين الإسلاميين وقانون العفو وشددوا على ضرورة إقرار قانون عادل وشامل ينهي معاناة هذه الفئة من الموقوفين.
8: اليوم خلينا نكون واقعيين، نحن قدام أزمة، كل المكونات اللبنانية عندها مصلحة بإيجاد حل. اليوم بلشنا جلسات موزعة بمجلس النواب، اليوم طالت شوي وحطونا يمكن شوية أكثر، بس قصة أيام لازم يكون فعلا عنا حل معين. اليوم كل منعرف المرحلة السابقة كان في المحكمة العسكرية أداة بيد حزب الله بكل معنى الكلمة الحقيقة، كنت تحاكم أولادنا على الشبهة، وبعض العملاء الإسرائيليين برروا لهم تبرير أنه بالنهاية هذا كان عنده عميل مزدوج أو من عبدالله مزدوج. في حكما نحن كلنا سوا نقدر شهداء الجيش اللبناني، نقدر كذلك الأمر الحقيقة الجيش وقوى الأمريكي وكل المؤسسات اللي قاتل حكما. ما حدا بيدافع عن قاتل الجيش اللبناني، إنما بدنا القاتل الحقيقي مش القاتل المفترض حقيقي.
7: بدوره ألقى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلي خوري كلمة أكد فيها أن التكتل سيواصل متابعة ملف الموقوفين بكل جدية ومسؤولية انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة للجميع. وشدد خوري على أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تكون عادلة وشاملة بعيدا عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأوضح أن التكتل لن يقبل بتمرير أي صيغة قانون مفصلة على قياس أشخاص أو طوائف. وكانت كلمات للشيخان سالم الرافعي وأحمد العمري وعدد من المشاركين دعوا فيها المعنيين إلى السعي الجدي لإنصاف الموقوفين الإسلاميين وأقرار قانون عادل يشمل الجميع. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
6: قبل المتابعة نشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن منذ قليل العثور على مسار تحت الأرض بطول 80 مترا لحزب الله، مشيرا إلى أنه دمره. من جهة ثانية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: اطلعت على مشروع خاص لمواجهة تهديد مسيرات حزب الله، لكنه سيستغرق وقتا.
1: أعلنت رابطة موظفي الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس في السادس والسابع من الحالي.
6: في سابقة أقدم عدد من الأشخاص على تكسير وتخريب في دير مارشال ليطا الأثري في القبيات، والتحقيقات جارية لمعرفة هوية هؤلاء الأشخاص، وقد بشرت التحقيقات بحسب مندوبنا منذر المرعبي.
1: ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش نقل ألوية من لبنان إلى جبهة غزة وأعد خططا عملانية بانتظار قرار سياسي لاستئناف الحرب في القطاع.
6: في جديد الملف الإيراني وتداعياته، أشارت استخبارات الحرس الثوري إلى أن مساحة اتخاذ القرار للولايات المتحدة باتت محدودة،
1: واعتبرت أن على ترامب الاختيار بين العملية العسكرية المستحيلة أو اتفاق سيء مع إيران، مشيرة إلى أن مساحة اتخاذ القرار محدودة.
6: في وقت أعلن سفير إيران في إسلام أباد أن وساطة باكستان لا تزال قائمة، وأن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر باكستان مستمر.
1: على خط البحر، أفادت إسرائيليوم نقلا عن مصادر أمريكية بأن واشنطن ستواصل حصار صادرات إيران النفطية لأشهر عدة.
6: على خط آخر، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية المصادقة على شراء مقاتلات من طراز F-35 و F-15 من الولايات المتحدة.
1: أما موقع تانكر تراكرز فأعلن أن ناقلة نفط إيرانية تحمل 1.9 مليون برميل نجحت في الفرار من الحصار البحري ووصلت إلى الشرق الأقصى.
6: في الداخل، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام متورط في قتل أحد أفراد قوات الأمن في احتجاجات كانون الثاني الماضي. إلى الأحوال الجوية.
9: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: تحول الطقس إلى متقلب تحت تأثير منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا، يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ويحمل معه أمطارا ثلوجا وعواصف رعدية ورياحا ناشطة، ويستمر تأثيره حتى فجر الأربعاء حيث يتحول إلى مستقر.
6: كان في النشرة. الراعي من حريصة ما يبنى على باطل، سرعان ما يتداعى ولو لبس ألف قناع، وما يحصل على وسائل التواصل انحدار مقلق. الجيش الإسرائيلي حزب الله خرق اتفاق وقف النار، سنعمل ضده بقوة، ودمرنا نفقا بطول 80 مترا. بعد إنذار صباحي، غارات لا تهدأ جنوبا وخصوصا في قضاء النبطي. النائبة أيوب: نحن في كتلة القوات مع العفو العام، ونطالب بأن يشمل القانون الذين اضطروا للجوء إلى إسرائيل. فضل الله، المقاومة لا تحتاج إلى إذن وإجماع وطني، والمفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا. إذاعة الجيش الإسرائيلي نقل ألوية من لبنان إلى غزة، وخطط بانتظار قرار سياسي لاستئناف الحرب في القطاع. سفير إيراني: تبادل الرسائل مستمر مع واشنطن، ووساطة باكستان قائمة. شكرا لإصغائكم، وشكرا للزميل مارون بشعلان.
1: إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر

0: تعرف بدقيقة منفيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعد كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن. اما بالسنوات الاخيرة فتم توحيد اجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الانترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور انه يوصلوا لها.
0: حقك تعرف من لبنان.

هي طيبة. أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على نفق تحت الأرض بطول 80 مترا يضم غرفا لعناصر حزب الله. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أمرت قبل أسابيع بإنشاء مشروع خاص لمواجهة خطر الطائرات المسيرة، كما وجهت بالاستثمار في القدرة على الإنتاج الذاتي للذخائر، وسنخصص 111 مليار دولار العام المقبل لزيادة قدرات الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى ويجب أن تبقى دائما أقوى بكثير من أعدائنا. في الميدانيات، سقط 3 عمال غير لبنانيين في الغارة على المعلي قضاء صور، وسجلت غارتان إسرائيليتان على بلدتي كفر وياطر، واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية قرى في قضاء بنت جبيل، وقصفت الدبابات الوادي الفاصل بين بلدتي حولة وطلوسي في قضاء مرشعيون. وزارة الصحة تحدثت عن 5 جرحى بينهم 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدة صريفة. واليوم أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في البياضة. تم إطلاق قذيفة B7 ورصاص في الكفاءات في الضاحية الجنوبية أثناء تشييع قتلى من آل البرجي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أطلع نظيره العماني في اتصال على آخر المبادرات الإيرانية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في المنطقة. أشارت الخارجية السعودية إلى أن المملكة تدعم الإجراءات السيادية لقيادة البحرين لحماية أمنها. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

5/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبك.

0: صديقي السائق، في معلومة لراحة سيارتك مش كتير معروفة، أو بالأحرى قسم كبير بيتجاهلها بسبب كلفتها العالية، بس معالجتها إلى حسنات وفوائد كتيرة، وهي ديبو البيئة المعروف بالكاتاليزور. هالقطعة بالسيارة إلى كتير خصائص مفيدة، من توفير للمصروف وارتباطها بحساسات وكمبيوتر، والتقاط وتخفيف لنسبة التلوث الناتج عن احتراق المزيج هواء وبنزين بداخل الموتور، وطرده للخلف بواسطة ديبويات وأساطر. هالديبو البيئة بيوصل وقته بيسطم وبيصير يمرق هالاحتراق منه بصعوبة. هون بتبلش شوية مشاكل على الخفيف، مثل شوية حرارة بالموتور وشوية تقصير بالمشيات، بتزيد تدريجيا، وهيدي كلها بتأثر سلبا على أداء المحرك وعمره. الحلول كتيرة، وأفضلها إذا قادر ترجع تركب أوريجينال، بس الكلفة كتير عالية عم بتكون، وهون فيك تلجأ لحلول بديلة مثل تفضاية القلب، وهيدا ما بنصح فيه أبدا، لأنه بغير صوت السيارة، أو استبداله بديبو عادي وبيخسر عمل السنسرات والتوفير. وأفضل الحلول الشعبوية تلجأ لاختصاصي بيعالج لك القطعة بالتي هي أحسن وبأفضل إداء، هيك بتحافظ نوعا ما على صوت سيارتك ومصروفها. التكنيسيان اللبناني ذكي، والتفتيش عن الحلول بيعتبرها تحدي، وهيدي ناجح كتير بإيجادها.
1: سلامتك بتهمنا.
2: لبنان الحر
1: دايما حدي.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: عارف بدقيقة من فيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعد كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن. أما بالسنوات الأخيرة فتم توحيد أجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الإنترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور أنه يوصلوا لها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مقذوفات وطائرات من دون طيار في مواقع عمل قواته وسقطت في مناطق مفتوحة، واستهدفت غارة المنطقة بين حريص وكفرة في قضاء بنت جبيل. وفي سور لا تزال عمليات تفجير البنى التحتية والمنازل مستمرة، وفي الضاحية الجنوبية أيضا الأجواء لا تزال متوترة حتى بعد وصول الجيش اللبناني بسبب رصاص تم إطلاقه في الهواء وقذيفة B7 خلال مراسم تشييع. توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لأعيان السلطة السياسية في لبنان بالقول إن معنى التمثيل الوطني والشرعية السياسية يبدأ من الجنوب اللبناني وجبهاته، ومن دون الجنوب والدفاع عنه لا صفة مشروعة لأي مسؤول ينام ملء جفونه فيما البلاد تخوض أخطر حروبها على الإطلاق. أضاف الجيش اللبناني أكبر مؤسسة وطنية مظلومة لأن سلطة هذا البلد تمنعه من القيام بأكبر واجباته السيادية لصالح صفقة قذرة من نتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وختم قبلان: القوى السياسية معنية بموقف وطني كبير ومتصاعد، والشرق الأوسط لن يكون لا أمريكيا ولا صهيونيا. اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أن القطاع العام في لبنان يشهد انهيارات متتالية منذ العام 2019، وأن الجيش هو أكثر فريق يعاني في هذا القطاع. إلى ذلك أشار إلى أنه تم إقرار رفع المنح المدرسية إلى 50 مليون ليرة للقطاع الخاص بدءا من شهر أيار، وهذا الأمر وافقت عليه الهيئات الاقتصادية، معلنا أن الاتحاد العمالي لا يزال يتفاوض مع الهيئات الاقتصادية بشأن بدل النقل والقوانين التي تصدر ولا تنفذ. أشار رئيس اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم جوزيف حداد للMTV إلى أن القطاع السياحي يواجه كارثة نتيجة الحرب في لبنان، وسيشهد انهيارا كاملا بعد شهر إذا لم يصل لبنان إلى استقرار دائم. إقليميا، هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محذرا من السير على خطى والده المرشد السابق علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط. وقال كوهين خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية إنه بالنسبة لمجتبى إذا سار على خطى والده فسينتهي مثله. قبل الختام ننتقل إلى غرفة الأخبار مع خبر جديد. نعم نجوى.
1: رولا، الخبر يتعلق بالضاحية الجنوبية، فلقد أقدم مناصرو حزب الله على منع الجيش اللبناني من اعتقال عناصر مسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت على خلفية إطلاق الرصاص في أثناء التشييع.
0: شكراً نشوى.

5/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبشب.

0: مستمعينا الكرام نحييكم من جديد وننتقل الآن إلى قسم الأخبار لمعرفة كل ما هو جديد. نعم نجوى.
1: رولا، الجديد يتعلق بالضاحية الجنوبية حيث سقط عدد من الجرحى نتيجة إطلاق الرصاص والقذائف في الهواء في أثناء تشييع قتلى في منطقة الكفاءات، وقد توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الإصابات. ونذكر بالخبر الذي كنا قد أذعناه في سياق موجز أخبار الرابعة إلى ربعاً حول وجود توتر شديد في الضاحية الجنوبية وإقدام عناصر من مناصري الحزب على منع الجيش من اعتقال عدد من المسلحين في الضاحية.
0: شكراً نجوى.

0: دايما حدي. في الأسواق في الأسواق في الأسواق
1: من لبنان الحر.
0: سعر صرف الدولار في السوق الموازية 89,700 ليرة، أما سعر أونصة الذهب فهو 4,644 دولار.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: نذكر بأسعار المحروقات. بنزين 95 أوكتان 1,391,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,432,000، المازوت 1,330,000، والغاز 1,639,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

لبنان الحر، تحية طيبة بيوم الأحد يلي بلشنا نحس إنه أجواء الصيف بلشت تلوح علينا فيه من فريدي ومني أنا رن. إذا منتأمل شوي بهالحياة منلاحظ إنه العالم أبداً منه بحاجة لسلاح لحتى الناس يدافعوا عن حالهم. العالم يمكن بحاجة أكتر لقلوب لحتى الناس يحبوا بعضهم. العالم صدقوني منه بحاجة لإنجازات كبيرة حتى يتقدم ويتطور. العالم بحاجة لضمير وإنسانية حتى يصير عالم أفضل. العالم منه دايما بحاجة لعبائرة ولنوابغ، بكفي إنك تكون إنسان لحتى تحولوا الحياة لحياة أحلى.

نحن وانتو عجنح الهوى رح نمضي معكم وقت ممتع مع اغنيات رائعة جدا واخبار من هون ومن هونيك بتغير لكم شوية جو.

المحشش راح يخطب، ولما رجع راح دغري لعند أصحابه يلي كانوا ناطرينه، فسألوه شو خبرنا شو النتيجة؟ قال لهم تعادل 3-3. قالوا له تعادل كيف يعني؟ قال لهم أنا وأمي وبي موافقين، هي وبي وأمها رافضين. رح نحكي عن لبناني كيف بيوصفوا اللبنانية شخص من خلال إيدي. إيدو ماسكة يعني بخيل، إيدو طويلة يعني حرامي، إيدو والكف يعني شخص أعصبي. دخيلكن إيدو شو مالحة، يعني ما في شي بيدقره إلا ما بيخرب. إيدو طايلة يعني عنده واسطة، وواسطته كتير قوية.

في شي مرة حلمت إنك تشتري الهواء أو تشتري القمر أو تشتري الأكسجين أو حتى تشتري الشمس؟ في سيدي فكرت حلمت واشتريت. نعم، سيدي من إسبانيا قررت فجأة إنها تشتري الشمس، وادعت إنها اشتريت الشمس وحتى قامت بتسجيلها بوزارة العدل. بتخبر وبتقول هالإمرأة الإسبانية إنها لقيت ثغرة قانونية بالبند يلي بيقول هو بند دولي بيمنع الدول فقط من امتلاك النجوم وما بيذكر أبدا الأفراد، فقررت إنها تسجل الشمس باسمها رسميا بوزارة العدل. والمفاجأة كانت إنه اليوم عم بتخطط لحتى تفرض رسوم على سكان الأرض مقابل استخدام الشمس. وبتعرفوا قدي عم تطلب صدقوني مبلغ طائل جدا جدا جدا، وهو 600 مليون دولار سنويا. تخيلوا النور يلي بيشرق علينا من عند الله قررت انها تمتلكه وتقبض حقه 600 مليون دولار سنويا.

عجناح الهوى من لبنان الحر. شوفي اشياء صارت فيك من حوالينا، ما بكفي الفيك تشوفه على السوشيال ميديا، ولكن عم يلحقك وراك وراك حتى بالواح. اليوم صار فيك تستأجر مصورين ومعجبين مزيفين لحتى يطردوك كرمال لتبين انك انت شخص ناجح ومشهور قدام الناس. نعم، اليوم صار في عنا وكالات متخصصة غريبة بتقدم لك خدمة بيسموها استئجار الباباراتزي. مقابل مبلغ من المال فيك تستأجر فريق كامل من المصورين المزيفين لحتى ينطروك، يا أما قدام مطعم أو يلاحقوك بأحد المولات التجارية ويصوروك ويصرخوا باسمك ويسألوك أسئلة مثل هالشائعات الأخيرة صحيحة، وكل هالشي بس لحتى تبين قدام الناس العاديين بأنك أنت نجم مشهور ومن الفئة الأولى. والمضحك بالأمر أنه البيئات الفاخرة بتشمل كمان استئجار حارس شخصي ضخم لحتى يدفع هؤلاء المصورين بعيدا عنك، أو معجبين مزيفين بيركضوا وراك وبيطلبوا أنه ياخدوا معك الصور. تخيل أنك أنت عم تعمل كل هالشي كمقلب بأحد أصدقائك، ولكن هيدا المقلب صار واقع ببعض الدول الأوروبية والأمريكية. وكأنه الحياة صارت كلها كسب.

نتابع أخبارنا من هون وهونيك. في شي مرة حبيت تروح على مطعم ما تسمع فيه ولا كلمة؟ يعني ما تسمع إلا صوت الصمت عم بيدق بيدينك، وبتحس بهيدا الأنين وتسمع زقزقة العصافير فقط؟ نعم، هيدا المطعم موجود. ولا أنا فكرت أعمل بلبنان وحد متلوه بتشاركني؟ هلا شوف الفكرة شو حلوة. نعم، مطعم بأمريكا تحديدا بنيويورك، واحد من هالمطاعم بيمنع منعا باتا زبوناته انهم يحكوا. بمجرد ما تقعد بهيدا المطعم بقدم لك المطعم اول شيء الصمت التام، بتقدر تتواصل بالإشارة فقط لحتى تستمتع بصوت مش بس زقزقة العصافير ولكن مضغ الطعام. وأطلق على هيدا المطعم عشاء الصمت، بمجرد ما تفوت عليه بيمنعوك تحكي نهائيا لمدة 90 دقيقة كاملة. الفكرة استلهمها صاحب المطعم من المعابد البوذية، والهدف منها انه تركز بحواسك بالكامل على طعم الأكل وتعيش اللحظة بسلام تام وتستمتع بصوت المضغ يلي ممكن يكون مزعج للبعض ولكن لذيذ لإلك. فكرة أنا حسيتها كتير أوريجينال. شوف رادي نعمل هالمشروع؟ يلا.

بدي أخبركم قصة، قصة حب ولكن من نوع آخر. بأواخر القرن التاسع عشر ما كان اسم لوبو مجرد اسم لذئب، ولكن كان أسطورة ترعب الصيادة بنيو مكسيكو. كان يلقب بملك كورومبا، قائد لا يهزم، ذكي لدرجة أنه كان يقدر يكشف الفخ قبل ما ينصب لإله، وكان يتجنب السموم وكأنه عنده حساسية. حاولوا عدة مرات يوقعوا ولكن كل مرة كانوا يفشلوا فيها. كان ضخم قوي، نظراته بتفرض الهيبة، كان يتحرك وكأنه الأرض ملكه، ولكن خلف هيدي القوة كان في قصة ما حدا متوقعها، قصة حب. قصة حب لوبو لبلانكا. بلانكا هي أنثى الذئب يلي ما كانت مجرد رفيقة لإله، ولكن كانت روحه أكيد. سوا قادوا القطيع بتناغم نادر وكأنهم كيان واحد، ولكن كانت هي غير كل الذئاب بنظره، كانت نقطة ضعفه الوحيدة. ولما عرفوا الصيادين بهالشي وبهالحب القوي، فقرروا انهم يستغلوا هيدا الحب ويهزموه للوبو. فواحد من الصيادة لجأ لحيلة فاستهدف بلانكا، وبعد محاولات طويلة سقطت بلانكا، ومن هون بلشت النهاية. اختفت بلانكا وتحول لوبو من أسطورة لا تقهر إلى قلب مكسور ومليان حزن، وكل الليل عم بعوي هو وحزين. وما عاد لوبو الحذر، وما عاد هيدا القائد الذكي، فصار ينبش عنا فقط لبلانكا حتى وقع بالفخ. ولما قربوا منه ما لقيوا هيدا الوحش يلي كان عم يرعبهم لسنوات، ولكن لقيوا كائن تعبان ما بيقاوم، ما بيحاول انه يهرب، فقط عم بنبش حواليه على شي فقده وهو على بلانكا. وبيقولوا انه لوبو ما مات بسبب الأسر ولكن مات حزنا، فقصة هيدا الحب ما انهزم فيها البشر للذئب، ولكن هزموا الحب.

رزق الله عايام زمان. كتار منا بيحلموا يرجعوا لورا بالايام يلي كان فيها كل شي حلو بالنسبة لهم. فشاب بريطاني هيدا الوقت منا عاجبه أبدا، فهالأيام كلها بالنسبة لإله بشعة، ما في شي عم يعجبه بالقرن 21. فقام شو عمل؟ اتخلص من كل التياب الحديثة يلي عنده إياها، وقرر إنه يعيش حياته بالكامل كأنه نبيل بريطاني بالعصر الفيكتوري، ورجع للقرن 19 ما بيلبس إلا البدلات الكلاسيكية القديمة، البرنيطة العالية وساعة بالجيب ذهبية. ببيته بيرفض استخدام كل أنواع التكنولوجيا الحديثة قد ما بيقدر، وبيعتمد حتى على الشمع لحتى يضوي وتتغير الأجواء. ما بيكتب رسائله أو يومياته على الكمبيوتر أبدا، ولكن بيستخدم الورق الحبر وقلم الريشي. والأغرب من هيك كله أنه بيتنقل بشوارع بريطانيا الحديثة وسط السيارات باستخدام دراجة كلاسيكية قديمة الطراز، وهيدا الشاب عم يمشي بالشارع وكأنه طلع من آلة الزمن، والناس كلها عم بتصوره وأكيد عم يوقفوا حده. وهو شو بيعمل؟ بيرفع القبعة تحية لإلن بكل لباقة وأناقة

المحشش تكهربت هيك مرته وماتت. سألته الشرطة ليش ما خلصتها؟ قال لهم بحلف بالله فكرت عم ترقص لي وانبسطت أول مرة بشوفها عم بتزهيك. مهضومين المحششين. مننتقل للأبراج. برج الحمل عاطفيا في حركة حلوة هالأسبوع، ممكن ترجع شرارة قديمة أو تتعرف على شخص جديد بشكل مفاجئ، بس انتبه من التسرع بالحكي. مهنيا عندك ضغط شغل، بس بنفس الوقت فرصة لحتى تثبت حالك قدام مسؤولياتك. ركز وما تضيع طاقتك بأمور جانبية. أما اجتماعيا في عنا دعوات ولقاءات، بس انت بتختار مين بيعطيك طاقة إيجابية وبتروح. برج الثور عاطفيا الاستقرار عنوان هالأسبوع، وإذا في خلافات صغيرة تنحل بهدوء. مهنيا وضعك منيح، بس بدك شوية صبر لتشوف النتائج بمشروع عم يكبر تدريجيا. اجتماعيا العائلة بحاجة لاهتمامك، حاول إنك تقضي وقت أكثر معهم. برج الجوزاء عاطفيا تردد واضح يمكن بين خيارين، ما تطول الحيرة. مهنيا أفكارك قوية هيدا الأسبوع، مناسب لحتى تعرضها وممكن توصلك لفرصة غير متوقعة. اجتماعيا نشاطك عالي، بس انتبه ما توعد أكثر مما فيك تنفس. برج السرطان عاطفيا حساسية زايدة عن اللزوم، حاول ما تكبر الأمور. في حدا قريب منك عم بحاول يرضيك. مهنيا ضغط نفسي بس رح يقطع. خفف توتر وخوض الأمور خطوة خطوة. اجتماعيا لقاء قديم بيرجعك لذكريات حلوة.

منتابع مع برج الأسد. عاطفيا جاذبيتك عالية، وإذا كنت مرتبط في تقارب كتير قوي. مهنيا نجاح أو خبر حلو ممكن يفرحك، خاصة بنهاية هالأسبوع. اجتماعيا حضورك لافت والكل حابب أنه يكون حواليك. برج العذراء، عاطفيا بدك تحكي بصراحة أكتر، الكتمان عم يعمل سوء تفاهم. مهنيا في شيء رح يساعدك لتقدر تحقق إنجاز مهم، بس انتبه من الإرهاق. اجتماعيا في شخص عم يطلب نصيحتك، فكون أنت. برج الميزان، عاطفيا رومانسية عالية وأجواء حلوة إذا استغليتها صح. مهنيا قرارات مهمة ما تتأخر فيها كتير. اجتماعيا تواصل قوي مع الأصدقاء، وفي مناسبة كتير حلوة بينك وبينهم. برج العقرب، عاطفيا غيرة أو شك، حاول إنك تهدي وتفهم الواقع قبل ما تحكم. مهنيا عندك طاقة قوية، استثمر بمشروع أو فكرة جديدة. اجتماعيا في شخص عم بيراقبك من بعيد. برج القوس، عاطفيا حب للمغامرة، ويمكن تعيش قصة حلوة ومختلفة. مهنيا فرصة سفر أو تغيير، فكر فيها جديا. اجتماعيا نشاطات كتيرة، بس حاول إنك ترتاح شوي.

ومنتابع أيضا الأبراج لهالأسبوع. نوصل لبرج الجدي. عاطفيا عم بتفكر بجدية بمستقبل العلاقة، خطوة مهمة ممكن انه تصير واقع. مهنيا تعبك عم ببلش يعطي نتيجة بس بعد في شوية ضغط. اجتماعيا اقل اختلاط بس في وعي اكتر. برج الدلو عاطفيا مفاجأة حلوة أو رسالة بتغير لك مزاجك. مهنيا أفكار مبتكرة حاول إنك تطبقها وما تكتفي فقط بالحكي. اجتماعيا صداقات جديدة ممكن تكون مفيدة كتير لك. وأخيرا مع برج الحوت عاطفيا مشاعر عميقة بس بدك توازن بين القلب والعقل. مهنيا في تأخير بسيط بس النتيجة رح تكون لصالحك. اجتماعيا وقت مناسب لحتى تعتني بنفسك وتبعد شوي عن الدراما. وهيك نحن منكون وصلنا لنهاية لقائنا معكم لليوم. أملنا كتير كبير نكون هيك قضينا شوية وقت غيرنا فيهم شوية جو وبعدنا عن الهم والأخبار البشعة وسمعنا أخبار من هون ومن هونيك، هيك خلتنا نطرح السؤال أو لكم في ناس هيك. فشكرا لكم مستمعينا الكرام وشكرا لك يا فريدي، يعطيك ألف عافية. بعطيكم موعد بكرة إذا الله بريد بتمام الساعة 3 دايما عبر هوا لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، هل يعود؟

0: الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
1: طابت أوقاتكم في العناوين. السياسة في هدوء للميدان وجرحى في الضاحية برصاص حزب الله الطائش ومنع الجيش من القيام بمهامه. الجنوب قتلى غارات وقصف وانذارات وإسرائيل تدمير مسار تحت الأرض بطول 80 مترا. الراعي في عيد سيدة لبنان من حريصة ما يحصل على وسائل التواصل استباحة في الكرامات. قانون العفو يتفاعل، أيوب القوات معه ويجب أن يشمل الذين اضطروا للجوء لإسرائيل، ولقاء تشاوري لهيئة العلماء المسلمين. فضل الله المقاومة باقية ولا تراجع عنها.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. السياسة في حال ترقب للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منتصف أيار الحالي على وقع تمسك الممانعين بمقولة المقاومة وعدم التراجع عنها، في حين أسفر عنادهم عن سقوط آلاف الضحايا ومحى قرى من أساساتها. على خط آخر وفي اليوم العالمي للصحافة، فإن ما يحصل على وسائل التواصل وفق البطريرك الماروني من حرب كلامية ليس حرية رأي بل انحدار مقلق واستباحة في الكرامات لا يحق لأحد أن يمسها. أما البداية فمن الضاحية.
1: إذن وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، فقد سقط عدد من الجرحى لجراء إطلاق الرصاص والقذائف في الهواء في أثناء تشييع عدد من القتلى في منطقة الكفاءات، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الإصابات. واللافت أن مناصري حزب الله منعوا الجيش اللبناني من اعتقال عدد من العناصر المسلحة.
0: في الميدان سقط 3 قتلى عمال غير لبنانيين في الغارة على المعلي صور، وقتل شخص في غارة على حريص، وسقط جرحى في عرب صليم وجوية وصدقين، ووفق الصحة جرح 5 أشخاص بينهم 4 مسعفين في الغارات على صريفة.
1: ووصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته مستهدفا بلدات كفرة، ياطر، دير زهراني، صفد البطيخ، شهبية، لقصيبة، كفر دونين، بريئع، فرون، دوير، المنطقة الواقعة بين الشرقية وصريفة، زوتر الشرقية وجبال البطم. وسجلت غارة على خراج ريحان الزغرين في منطقة جزين. تزامنا قصفت الدبابات الوادي الفاصل بين بلدتي حولة والطلوسي في قضاء مرجعيون، كما تعرضت بلدات المنصوري، ليلة، تلال مجدلزون، لخيام، فرون والغندورية لقصف مدفعي. وكان الجيش الإسرائيلي وجه صباحا انذارا بإخلاء 11 بلدة جنوبية.
0: في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في البياضة، وقال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مقذوفات وطائرات من دون طيار في مواقع عمل قواته وسقطت في مناطق مفتوحة. وأعلن أيضا العثور على نفق تحت الأرض بطول 80 مترا يضم غرفا لعناصر الحزب.
1: إسرائيليا أيضا تحدثت صحيفة معاريف عن إلغاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر المقرر مساء اليوم الأحد وتحديد مشاورات أمنية بدلا منه بسبب الوضع الأمني مع لبنان. واليوم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر قبل أسابيع بإنشاء مشروع خاص لمواجهة خطر الطائرات المسيرة.
0: على خط جنوبي آخر وتوضيحا للأخبار المتداولة عن إشكال حصل بعد ظهر أمس في ساحة البلدة، أكدت بلدية جديدة مرجعيون أن شخص المعني رفض الامتثال لتعليمات الشرطي البلدي في أثناء قيامه بواجبه الوظيفي في تنظيم السير، وتهجم عليه مطلقا التهديدات والشتائم بحق البلدية وأهلها، ما دفع البلدية إلى تقديم شكوى قضائية بحقه، ولا يزال الموضوع في عهدة القضاء. وتابعت أن الإجراءات المتخذة فيما خص الأوضاع الحالية لا تختلف بأي حال من الأحوال عن تلك التي اتخذتها سائر البلديات في قضائي مرجعيون وحصبية بما فيها منطقة العرقوب حفاظا على أبنائها.
1: من حريصة الراعي نعيش وحساسيات أصعب من الحرب، وما يحصل على وسائل التواصل من حرب كلامية ليس حرية رأي بل انحدار مقلق واستباحة في الكرامات لا يحق لأحد أن يمسها. عبد متى.
2: مترئسا قداس الأحد في بازيليك سيدة لبنان في حريصة لمناسبة بدء الشهر المريمي، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مارشال بطرس الراعي أننا نعيش في وطن بين قلق وحيرة وانتظار، وأمام واقع يتأرجح بين حرب مفروضة علينا ومرفوضة منا وهدم وتهجير وقتل. وسأل في عزته إلى أين نحن ذاهبون وما هو مصيرنا في ظل هذه الحالة التي ترهق الإنسان وتستنزف المواطنين والدولة ومؤسساتها.
3: شعبنا ينتظر وسط قلق يومي، ينتظر وهو يحاول أن يتمسك بما تبقى من أمل، وفي هذا الانتظار نعيش ما هو أصعب، انقسامات بيننا، توترات، حساسية زائدة، كأننا فقدنا القدرة على تحمل بعضنا البعض. بلحظة ينفجر الخلاف، وبكلمة ينكسر ما بقي من الثقة.
2: البطريرك الراعي أكد في عزته أن ما يجري اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي من حرب كلامية ليس حرية رأي، بل انحدار مقلق في سلم اللغة والقيم واستباحة للكرامات لا يحق لأحد أن يمسها أيا كانت مصادرها أو وجودها.
3: لبنان أكبر من مهاترات عابرة، وأسمى من أن يختزل بضجيج أصوات تسيء إلى ذاتها قبل أن تسيء إلى غيرها. فما يبنى بالمحبة لا تهدمه زوابع التجريح، وما يتأسس على الكرامة يبقى أرسخ من كل انفعال زائل، وما يشيد على الحق يسمو ويدوم، أما ما يبنى على الباطل فسرعان ما يتداعى ولو تزين بألف قناع.
2: البطريرك الراعي ختم عزته سائلا العذراء مريم أن تكون في قلب هذا الوطن وقراراته ومستقبله. من بازيليك سيدة لبنان في حريصة، كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: في عظة الأحد من بيروت قال المتروبوليت الياس عودي: بلدنا ينتظر من يمد له يد العون.
4: ألا يشبه بلدنا مخلع الإنجيل الذي ينتظر من يمد له يد العون؟ فما بال زعمائه وقادته وأبنائه لا يقومون بما يؤدي إلى خلاصه؟ الرب حاضر دائما، وهو يقرع أبواب القلوب وينتظر. هو لا يقتحم حياتنا لأنه خلقنا أحرار، بل ينتظر استجابتنا لدعوته. لذا علينا وحدنا تقرير مصيرنا بإرادتنا الحرة وسلوكنا المستقيم الذي يرضي الله. فلنستجب إذن لهذا الصوت الإلهي ولنقل من أعماقنا: نعم يا رب، نريد أن نبرأ من أمراضنا، نريد أن نغير سلوكنا ونتخلى عن أنانيتنا ومصالحنا، نريد أن ننتشل وطننا من هويته. حينئذ لن تبقى حياتنا مطروحة عند مياه هذا العالم، بل تصير مسيرة حية في نور القيامة.
1: أعرب مجلس كنائس الشرق الأوسط عن استنكاره الشديد وإدانته القاطعة لما تعرض له رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البطريرك الراعي على مواقع التواصل الاجتماعي لما تعرض له من إساءات، مؤكدا تضامنه الكامل معه، ومشيرا إلى أن ما حصل لا يمس شخصا بعينه فحسب، بل يطال مقاما راسخا بمكانته التاريخية والدينية. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا جامعا لا خطابا إلغائيا.
0: توجه المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان لأعيان السلطة السياسية في لبنان بالقول إن معنى التمثيل الوطني والشرعية السياسية يبدأ من الجنوب اللبناني وجبهاته، ومن دون الجنوب والدفاع عنه لا صفة مشروعة لأي مسؤول ينام ملء جفونه فيما بلاده تخوض أخطر حروبها على الإطلاق وفق قوله.
1: رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المقاومة في لبنان هي الخيار الوطني الذي لا بديل عنه، وهي باقية ولن تتراجع. وقال: إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا ولن نطبقها، وسنسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة. وتابع فضل الله أن من يتحمل المسؤولية عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية هم الذين يسمحون بالتحريض.
0: في خضم ما يتداول إعلاميا عن رفض القوات اللبنانية شمول الإسلاميين بالعفو، أوضحت النائبة غادة أيوب أن موقف القوات يدعم اقتراح العفو العام لتصحيح الخلل الناجم عن تقاعس القضاء وتعذر سوق موقفين إلى جلسات المحاكمة. وقالت أيوب: إننا نطالب بأن يشمل القانون الذين اضطروا إلى اللجوء لإسرائيل عام 2000، والقانون النافذ يأتي في هذا السياق، إلا أنه بقي معطلا بسبب عدم إصدار مراسيمه التطبيقية من قبل الحكومات المتعاطبة.
5: نحن مع هذا القانون لأنه بيرفع المظلومية، بيرجع بيخلي العدالة تاخد مجراها، وبالتالي قلنا أنه في فئة تانية كمان ما لحق هذا العفو ولازم يشملها، واللي هن الأشخاص اللي التجأوا إلى إسرائيل من بعد تحرير يعني بسنة 2000. صدر قانون 194 على 2011، صار نافذ هذا القانون لكن تم تعطيله من قبل الحكومات السابقة ولم يتم إصدار المراسيم التطبيقية. لازم هول الأشخاص واللي هن زوجات أولاد الأشخاص اللي لجأوا إلى إسرائيل لم ينضوا بأي عمل عسكري أو أمني، طلبنا أنه يكون العفو عم يشملهم.
1: لقاء تشاوري لهيئة العلماء المسلمين لبحث قانون العفو وملف الموقوفين الإسلاميين. محسن السقال.
6: أكد النائب اللواء أشرف ريفي رفضه أي صيغة لقانون عفو عام لا تقوم على الشمول والعدالة، داعيا إلى إقرار قانون متوازن يعيد الحقوق إلى أصحابها ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار ويفتح الباب أمام مصالحة حقيقية بين أبنائه لترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي. ريفي الذي كان يتحدث خلال لقاء تشاوري لهيئة علماء المسلمين عقد في دارة إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي في بلدة راس مسقى قضاء الكورة بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدينية إلى جانب حشد من العلماء والمشايخ من مختلف المناطق اللبنانية. وأكد ريفي أن المجتمعين بحثوا ملف الموقوفين الإسلاميين وقانون العفو وشددوا على ضرورة إقرار قانون عادل وشامل ينهي معاناة هذه الفئة من الموقوفين.
7: اليوم خلينا نكون واقعيين، نحن قدام أزمة، كل المكونات اللبنانية عندها مصلحة بإيجاد حل. اليوم بلشنا جلسات موسعة بمجلس النواب، اليوم طالت شوي وحطونا يمكن شوية أكثر، بس قصة أيام لازم يكون فعلا عنا حل معين. اليوم كل منعرف المرحلة السابقة كان في المحكمة العسكرية أداة بيد حزب الله بكل معنى الكلمة، كنت تحاكم أولادنا على الشبهة، وبعض العملاء الإسرائيليين تبرر لهم تبرير أنه بالنهاية هذا كان عنده عميل مزدوج أو عميل عبدالله مزدوج. في حكما نحن كلنا سوا نقدر شهداء الجيش اللبناني، نقدر كذلك الامر يعني الجيش وقوى الامن الداخلي وكل المؤسسات اللي قاتل حكما. ما حدا بيدافع عن قاتل الجيش اللبناني، انما بدنا القاتل الحقيقي مش القاتل المفترض حقيقي.
6: بدوره القى عضو تكتل الجمهوريه القويه النائب إلي خوري كلمه أكد فيها أن التكتل سيواصل متابعة ملف الموقوفين بكل جدية ومسؤولية انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة للجميع. وشدد خوري على أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تكون عادلة وشاملة بعيدا عن الانتقائية أو الاستنسابية. وأوضح أن التكتل لن يقبل بتمرير أي صيغة قانون مفصلة على قياس أشخاص أو طوائف. وكانت كلمات للشيخان سالم الرافعي وأحمد العمري وعدد من المشاركين دعوا فيها المعنيين إلى السعي الجدي لإنصاف الموقوفين الإسلاميين وأقرار قانون عادل يشمل الجميع. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
0: أعلنت رابطة موظفي الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
1: أقدم عدد من الأشخاص على تكسير وتخريب في دير مارشاليطة الأثري في الأبيات، والتحقيقات جارية لمعرفة هوياتهم.
0: مطلبيا اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام شار الأسمر أن القطاع العام يشهد انهيارات متتالية منذ العام 2019، وقال أنه تم إقرار رفع المنح المدرسية إلى 50 مليون ليرة للقطاع الخاص بدءا من شهر أيار، وهذا الأمر وافقت عليه الهيئات الاقتصادية، معلنا أن الاتحاد العمالي لا يزال يتفاوض مع الهيئات الاقتصادية بشأن بدل النقل والقوانين التي تصدر ولا تنفذ.
1: أشار رئيس اتحاد نقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم جوزيف حداد أشار إلى أن القطاع السياحي يواجه كارثة نتيجة الحرب في لبنان، وسيشهد انهيارا كاملا بعد شهر إذا لم يصل لبنان إلى استقرار دائم.
0: في متفرقاتنا أيضا، توفي اليوم المطرب المصري الكبير هاني شاكر عن عمر ناهز 73 عاما في العاصمة الفرنسية باريس، تاركا خلفه مسيرة فنية كبيرة امتدت على مدى أكثر من نصف قرن، قدم في خلالها مئات الأغاني. إلى حال الطقس.
8: نشرة الجوية.

0: إلى متقلب تحت تأثير منخفض جوي مركز وجنوب غرب تركيا، بيؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجة الحرارة، وبيحمل معه أمطار متفرقة، ثلوج، عواصف رعدية ورياح نشطة، وبيستمر تأثيره لحديد فجر نهار الأربعاء، وبيتحول نهار الأربعاء صباحا إلى مستقر.
1: كان في المحلية. السياسة في هدوء للميدان، وجرح في الضاحية برصاص حزب الله الطائش ومنع الجيش من القيام بمهامه. الجنوب، قتلى، غارات، قصف وانذارات، وإسرائيل تدمير مسار تحت الأرض بطول 80 مترا. الراعي في عيد سيدة لبنان من حريصة ما يحصل على وسائل التواصل، استباحته في الكرامات. قانون العفو يتفاعل، أيوب القوات معه، ويجب أن يشمل الذين اضطروا للجوء لإسرائيل، ولقاء تشاوري لهيئة العلماء المسلمين. فضل الله، المقاومة باقية ولا تراجع عنها.
0: المحلية انتهت، أخرجها مارون بشعلاني. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعدك كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن. اما بالسنوات الاخيرة فتم توحيد اجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الانترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور انه يوصلوا لها.

فيليكس اسمعي تسريبات ومش تسريبات كتبوا رينا اسمعوا ويكليكس لجمانة مراد كل أحد 5:45 بعد الظهر.

مرحبا يا سامعين الصوت. ياهو يا ناس، في حدا بالعالم كله على متن الكوكب وعنده شوية عقل بيفرح بالمقاسي وبيقدس الموت المجاني وما عنده مشكلة إذا اخترب بيته وراح اللي راح، بشر وحجر وشجر وكله كرمال يحافظ عسلاحه؟ مع إنه الفضيحة الكبيرة إنه هالسلاح ما قدر حماه ولا حمي زعمائه ولا بيئته، إنما جاب وعم بيجيب الكوارث وعم بيرجع لبنان سنوات لورا. هيدا بسموه جنون، شوي منه جنون العظمة وشوي منه جنون الكبرياء والمكابرة وشوي منه جنون التذاكي والضحك على الناس المعترة. وللحديث صلة وللأحداث صلة.

قيمة ثالثة اخترعت لغرض أن تتجنب الميليشيا مذلة الاستسلام، فيما يتحمل اللبنانيون وبيئة الحزب تحديدا كلفة ذلك الاستسلام بالكامل. وقف إطلاق نار يحتفظ فيه طرف واحد نصا بحرية العمل العسكري شبه الكاملة، فيما يختزل الطرف الآخر إلى طرف يتوقع منه الامتثال والصمت، ما هو إلا هزيمة بالتقسيط المريع. الحق أن الحزب هزم 3 مرات وليس مرة واحدة. هزم أولا عام 2024 هزيمة عسكرية شبه كاملة كانت نتيجتها تحطيم بنيته العسكرية، وهزيمة رمزية كارثية تمثلت في اغتيال الأمين العام التاريخي للحزب. ترافق ذلك مع انهيار محور إيران الأشمل من غزة إلى صنعاء. لم يخسر الحزب أسلحة وقادة فحسب، خسر المنطقة استراتيجي الذي برر وجوده أصلا. هزم ثانيا في أشهر الهدنة الأولى التي كانت توثيقا رسميا لهزيمته. حافظت إسرائيل على تمركزها داخل الجنوب، واستمرت الاغتيالات والاستهدافات اليومية، فيما كان الحزب يتذرع بالصبر استراتيجي والوقوف خلف الدولة لا أمامها. لم يستطع إنفاذ بند واحد من بنود الاتفاق الذي أرغم على قبول شروطه، ليتضح أن وقف النار لم يوقف الحرب بقدر ما أوقف فقط قدرة الحزب على الرد عليها. أما الهزيمة الثالثة فهي الهزيمة الراهنة التي تقاس بالكيلومترات التي تسيطر عليها إسرائيل، وبالمأساة التي حلت ببيئة الحزب وأهله، وبالنزوح الذي قد لا تعقبه العودة هذه المرة في أي وقت قريب. مع ذلك يقال للشيعة إنهم منتصرون. هنا تحديدا تكمن قسوة وقف إطلاق النار كأداة سياسية كاذبة مصممة لمنح الحزب مخرجا من المساءلة عما جلبه على أهله وعلى البلد. ليس السؤال إذا كان الحزب قد هزم الوقائع حسمت الإجابة، السؤال متى ينتزع من الحزب لا سلاحه وحسب بل استراتيجية تأميم الألم لتحويل الهزيمة إلى مقدس لا يجوز السؤال عنه، والهروب من استحقاق الاعتراف بأن معادلة الردع والحماية قد سقطت، وأن ما تبقى ليس إلا محاولة لإنقاذ الهيكل التنظيمي للحزب على حساب أشلاء الدولة والناس. متى وكيف نعيد للضحية سلاح السؤال وحقها بطلب جردة حساب عن جدوى الخيارات التي ألزمت بها؟ متى نتصارح كلبنانيين أن تحويل الفشل استراتيجي إلى ملحمة صمود ليس استراتيجية ذكية بل حفلة تكاذب؟ وقف إطلاق النار الذي يستحقه اللبنانيون هو الذي يبدأ باعتراف الحزب بأننا هزمنا، وينتهي بتسليم السلاح والقرار والسيادة إلى الدولة. من السذاجة الاعتقاد أن الحزب سيتخذ مثل هذا الموقف، وهذا بالضبط ما يجعل قول الحقيقة صراحة ضرورة لا خيارا، لسيما من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة. الحرب انتهت، الحزب خسر، ووقف إطلاق النار بصيغته الراهنة ليس سوى الآلية التي تخفى بها تلك الخسارة عن الناس الذين دفعوا ثمنها ببيوتهم وأبنائهم ومستقبلهم. كفى.

من كتابة أنطوان أبو جودي على موقع مجلة الدبور. فراسنة القرن 21 برؤوسهم فرخت القرون، وفي عيونهم حقد ملعون، وعقلهم بالشيطان مسكون. إيرانيون، إسرائيليون، أمريكيون وغيرهم كثيرون، فهم يشكلون امتدادا لقراصنة الغابرة من القرون. فكل منهم موهون وبعضلاته مفتون، ويتهم الآخر بالقرصنة والجنون. فيما أصبح مضيق هرمز نجم الشاشة العالمية وقنبلة الموسم الإقليمية، وأضحى يشكل مسرحا لقرصنتهم وعنترياتهم وعربدتهم. هذا أغلق المضيق، ذاك حاصره بالمنجنيق، هذا يستولي على سفينة، ذاك يمنع ناقلة، هذا يقبض رسوما وعمولات، ذاك يفرض صلبة وخوات، هذا ضربه الإخوات، ذاك يطلق التهديدات، وكلهم يعملون تحت شعار هاتوا خود خودوا هات. نفط وشفط، غاز وألغاز، ذهب ونهب، تخصيب وتنصيب، يورانيوم مدفون ونووي محقون، صواريخ باليستية ومسيرات انتحارية، حروب بالأصالة وبالوكالة، أمريكا تضرب إيران لتسمع الصين وتايوان، البسيج يضرب الخليج لتهتز أوروبا بأصوات الضجيج، إسرائيل تضرب وتدمر في لبنان، وفي النفق أدخلنا حزب إيران، واللبناني يدفع الأثمان، العربان يطمرون رؤوسهم بالكثبان، والغربان تحوم فوق الخلجان، نسور أمريكية، دبب روسية، تنانين صينية، شياطين إسرائيلية، سكتشات باكستانية، مخاوف أوروبية، أطماع تركية، مصالح سورية، ساحات عراقية، عنتريات يمنية، كوارث لبنانية، مصائب فلسطينية، سيناريوهات قديمة بحلة جديدة، هي التمثيلية في سلسلة أفلام أمريكية متسلسلة وطويلة بعصابة عالمية رذيلة وعصبة أمم عطيلة.

من كتابات عقل العويط بالنهار. هذه رسالة عاجلة إلى كل من البابا لاون الرابع عشر، الرئيس دونالد ترامب، الرئيس إيمانويل ماكرون، الملوك والأمراء والرؤساء العرب عبر سفاراتهم، وطبعا إلى اللبنانيين. ألعيب ألعيب، يجب أن ينتهي زمن الألعيب ولينتهي زمن لاعبيها وأساتذتها، لأنه زمن الابتزاز والانتحار. لم تعد تكفي هدنة تجمد النار، والاتفاقات هي موضع انتهاك دائم. ربما لم يعد يكفي استدعاء اتفاق الطائف للأسف حتى بتطبيقاته الكاملة، فلبنان يحتاج إلى قطيعة مع نظام الكارثة الذي حول التعدد إلى محاصصة، والدولة إلى غنيمة، والدستور إلى وجهة نظر، والسيادة إلى مادة تفاوض داخلي وخارجي. إذا كان ترامب والفاتيكان وفرنسا والدول العربية واللبنانيون يريدون لبنان حقا، فعليهم أن يفعلوها فورا بلا خوف ولا تردد. تحييد لبنان تحييدا سياديا ونهائيا. فالجنوب ليس متراسا ولا ساحة رسائل بالنار، بل أرض لبنانية لأهلها ولدولتهم. لم نعد نريد حروبا في الجنوب ولا في أي بقعة من لبنان، وليكن ذلك بإرادة دولية وعربية وطبعا لبنانية، وبحماية أممية نهائية، وعبر تثبيت الحدود الدولية المعترف بها وترسيمها ترسيما لا رجوع فيه وعنه، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وانتشار الجيش اللبناني معززا بالإرادة والحماية الدوليتين. لا يمكن أن تبقى الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية والغربية رخوة ومستباحة، فلا خلاص بدون ترسيم نهائي وبخرائط ملزمة وضبط كامل للتهريب والتنقل غير الشرعيين. الحدود جميعها التي لا تضبط ولا تصان تسقط الدولة من الداخل والخارج. ولا خلاص بدون احتكار الدولة للقوة وللقرار الأمني وبلا بسط سلطتها على كامل الأرض. فليعلن لبنان بلدا محايدا فلا حروب فيه ومعه بعد الآن، وبلا مواربة وألعيب وابتزاز ومنعا للانتحار وأبغض الحلال والحرام. لبنان يحتاج إلى إعادة تأسيس إنقاذية جديدة برعاية دولية وعربية صارمة وفاعلة لإنتاج جمهورية حديثة. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، قرار واحد، وحدود نهائية واحدة، على أن يترافق ذلك مع إصلاح قضائي ومالي وإداري جذري، لأن الحدود المنضبطة لا تنقذ وحدها دولة فاسدة، كما أن النزاهة وحدها لا تنقذ دولة سائبة. فإما أن يكون لبنان دولة كاملة وإما لا يكون. أما اتفاق السلام فإن لبنان مستعد له، لكن صحبة العرب وفلسطين أجمعين.

من كتابة سمير عطلة بجريدة الشرق الأوسط. يتفرد اللبنانيون في قاموسهم اليومي بعبارة إشكال، وهو أقل من مشكلة وأكبر من مشكل، ومن صفات الإشكال أنه ينتهي دون مأساة ويبدأ في سوء فهم أو سوء نية أو فقدان أعصاب. ومن يتابع تفاصيل الإشكالات وأسبابها ونهاياتها يكتشف تلقائيا أنها نتيجة البارانويا، جنون الارتياب التي يعاني منها الجميع. تصاب الشعوب مثل الأفراد بجنون الارتياب من دون أن تدرك، وتتوتر علاقاتها مع الآخرين بغير سبب، وترفض العلاج لأن المسؤولية تقع دائما على الآخر. كل يوم من دون استثناء هناك إشكال طائفي أو حزبي أو مزاجي أو كيفي يأخذ البلد إلى حافة الكارثة المنتظرة، ثم يعيده أشد توترا وهشاشة من قبل. والإشكال مجرد إضافة إلى الحوادث الأخرى والصراع الكبير حول القضايا الأساسية، وأقلها الحرب والسلم والحياة والموت، وهما أيضا إشكاليان مثل السيادة والاستقلال، ومليون إنسان يعيشون على الطرقات، ومنها الطريق إلى القدس، ومنها خصوصا الطريق الجديد في بيروت، وهي عنوان إشكالات شبه يومية ذات طابع مذهبي مغطى بالاسم الجغرافي. جنون الارتياب ليس المرض الوحيد، لكنه الأكثر خطرا في بلد معبأ بالأحقاد والتارات وشبق الصراع بين الأهالي. والخوف أو الرعب ليس من الإشكال، بل من تطوره إلى مشكلة يصعب حلها عن طريق المخاتير وقبضايات الأحياء وزعمائها الممجدين. يعطي لبنان أمراضه وأعراضها مسميات وملطفات شتى، لكنها تبقى أمراضا تنخر في الجسد العليل، وكل ما يستطيع أن يأمل به هو أن تبقى علله قابلة للتغطية بالتحايل على الحقائق ببراعة الألفاظ. وهكذا لا يمر يوم إلا وتقرأ في مسلسل العناوين شيئا مثل إشكال في عرس، أو إشكال في جنازة، أو إشكال حول محرك كهرباء. اللهم أبقي البلد المسكين في نعمة الإشكال.

إلينا. تحت عنوان مبايعة مجتبى في لبنان، كتب عماد موسى بنداء الوطن. بكثير من الفخر المتصاحب مع ضربات قلب متسارعة، قرأت ما خط على اللافتة المرفوعة في بلدة دورس المتضمنة أسمى تعابير الوفاء لقائد باسل لم نرى بعد له وجها ولا سمعنا من شفتيه صوتا، لكن روحه الوثابة ترفرف على روابينا. نعلن الولاء والبيعة للسيد مجتبى خامنئي حفظه الله. واللافت في هذا الأمر أن دورس أعطت درسا في المواطنية الحق، إذ تضم خليطا رائعا من المذاهب المسيحية والمحمدية، فيها نصاطرة وكلدان وأشوريون وروم أرثوذكس وكاثوليك يعيشون بمحبة ووئام إلى جانب إخوتهم الشيعة الأكثرية، والسنة والدروز عددهم ضئيل. أجهل أيا من أبناء البلدة رفع اللافتة باسم البلدية، الشكوك تحوم حول مواطن دورسي من الأرمن الكاثوليك. ليت بلديات صغرت الأبية ومنيارة وغزير وبعبدة وشتورة وبلدية عنجر حذت حذو بلدية دورس ورفعت كلمتين طيبتين في مبايعة السيد مجتبى أو أقله، لتبايع كيم جونغ أون أو أي أحد من بيت الأسد، ماهر بشار، حافظ الجونيور، أي أحد. لافتة دورس درس في الوطنية والانتماء إلى نهج كبير الشهداء ونجله الأكبر السائر بإذن الله على خطاه، ويبدو أن نهج مجتبى المقاوم يلقى صداه لدى بعض الوطنيين الموارنة، ومنهم ما بلغت به الحماسة حدا جعله يعلن صادقا عن رغبته القوية بإطلاق الرصاص على العدو والاستشهاد على أرض بنت جبير المحروقة. حلمه الأول الاستشهاد. بفعل الموجة العارمة المؤيدة للحرب، حاولت إقناع جاري رشيد برفع صورة للقائد مجتبى مدلات من بلكونه إلى بلكوني كفعل تضامن كسرواني مع حملة العصف المأكول، لكنه قابل اقتراحي الوطني بحملة تخوين ولم يقبل حتى بصورة نعيم قاسم كحل وسطي رافعا سقف التحدي من خلال تعليق صورة مخزية على مدخل بنايتنا بايع فيها باسم الحي القائد الملهم دونالد ترامب. فحصل بيننا إشكال لفظي كاد يتطور لفتنة كسروانية لا تحمد عقباها لولا تدخل فرقة الرضوان المارونية للفصل فيما بيننا. بموازاة صور العز المرفرفة فوق رؤوسنا وصور الملاحم في الميدان الرافعة رؤوسنا، أسقطت السلطة اللبنانية نفسها في مأزق خطير عندما اختارت أن تجمعها صورة واحدة مخزية مع ممثلي كيان غاصب لقيط يستبيح أرضها وسيادتها ويواصل قتل شعبها والسير بمسارات تشرع لهذا العدو اعتداءاته. ألا تخجل السلطة؟ محمد رعد وأنا نسأل ونتساءل. الصورة المخزية في واشنطن مع شيطان أصغر، والصورة المشرقة في باكستان مع شيطان أكبر.

من كتابات نبيل بومنصف بجريدة النهار. كان لابد من حصول الانشطار الأخير بين الدولة كلها وحزب الله على النحو الذي ارتسم مع أعنف جولات التساجل بين رئيس الجمهورية والحزب، ورفع الرئيس سقف الردود إلى حدود رد التهمة بالخيانة إلى الحزب كلاً. لم تكن المرة الأولى قطعاً يناهض الحزب السلطات الشرعية بينما هو يتغلغل فيها وفي دولتها العميقة، ولم يغادر حكومة ولا مجلساً نيابياً منذ التسعينيات من القرن الماضي. لكن ما كان سابقاً لم يعد يستقيم مع الحاصل الآن، وما سيكون بعده لا بالنسبة إلى الدولة ولا سائر المكونات السياسية والطائفية والاجتماعية في لبنان، ولا تحديداً وخصوصاً بالنسبة إلى حزب الله. يرتكب الحزب ذروة الأخطاء استراتيجية ليس بإمعانه في تبرير فاشل فارغ من أي ذكاء لتسخيره وتسخير الطائفة الشيعية برمتها من جانب إيران في حروب الاستباحة والتوظيف والاستثمار الإقليمي عبر استباحة لبنان فحسب، وإنما أكثر بعد في جنون العظمة الكارثي الذي يدفعه إلى الظن فعلا أنه منتصر. يذهب البيان الأخير لأمينه العام إلى القطع نهائيا مع الدولة وكأنها غير قائمة في إسقاط الاعتراف بأي من قراراتها. ولولا الازدواجية الدائمة التي تطبع استنساخ الحزب لسلوكيات مرجعيته إيران في التعامل مع الداخل والخارج، لكان عليه فورا إعلان سحب وزرائه من الحكومة. مع ذلك فإن الحزب لا يقيم اعتبارا لما يراكمه في الداخل حتى مع تلقيه الرسالة الأشد تعبيرا عن الانشطار بينه وبين أركان الدولة في رد الرئيس عون على حملات الإقذاع التخوينية التي يجردها الحزب ويردها إليه. بعد واقعة الروش مع رئيس الحكومة ومواقف الأخير الثابتة من الحزب الذي لا يرهبنا والموقف الأخير لرئيس الجمهورية، بات الحزب المستقوي يوميا بعشرات البيانات الميدانية التي يزعم فيها أنه يهزم إسرائيل في الجنوب وهي تحتل ما يناهز الشريط الأصفر وتحول كل مناطق الجنوب الأخرى إلى ركام كارثي لم يعرف لبنان مثيلا له لضخامة آثاره وتداعياته. بات هذا الحزب فعلا خارج الدولة كلها، وليس خارجا عن القانون فقط وفق تصنيف الدولة اللبنانية لجسمه العسكري. يفقد الحزب الحد الأدنى من الحكمة، حكمة الارتداع عن محاصرة نفسه بحيث لا يترك مجالا متبقيا لليوم التالي بعد الكارثة التي يتحمل تبعاتها، كما لم يتحمل طرف أو فريق أو طائفة في لبنان تبعات أي كارثة مرت عبر تاريخه القديم أو الحديث. تمعن طهران في مناوراتها مع أمريكا فوق الركام، وتدفع الحزب في لبنان إلى يوم الدينونة.

ورد على موقع الدبور ضمن إيلو آل. قال الرئيس عون: هل عندما ذهبتم إلى الحرب حظيتم أولا بالإجماع الوطني؟ مواطن قال: ذهبوا إلى الحرب ونحن أكلنا الضرب. قال بلال عبد الله: نعول على واشنطن للجم عدوانية إسرائيل. مواطن قال: يا طالب الدبس من النمس. قال ملحم خلف: لا أحد فوق القانون مهما كانت الصفة أو الجهة. مواطن قال: ما في غير المواطن المسكين تحت القانون. قال وزير المال: نواجه واقعا ماليا وإنسانيا غير مسبوق بسبب الحرب، والإيرادات العامة تراجعت بشكل حاد. مواطن قال: بالسلم بتقفلسونا وثمن الحرب بتدفعونا. قال حسين الحاج حسن: لم نعد ملتزمين بوقف إطلاق النار. مواطن قال: لو بتلتزموا بالدولة. قالت بهية الحريري: لضرورة إجراء الامتحانات الرسمية. مواطن قال: وليش طارت الامتحانات النيابية من أول يوم.

ضمن فقرة نكوزات ورد الآتي. قال بنيامين نتنياهو: حزب الله يقوض وقف إطلاق النار. والدبور يقول: وإسرائيل تقوص وقف إطلاق النار. قال رئيس كوريا الجنوبية: العنف السياسي يشكل تهديدا خطيرا يقوض أسس الديمقراطية. والدبور يقول: والعنف العسكري. قالت وزارة الدفاع الإيرانية: الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب. والدبور يقول: الشعوب بالمستنقع والحكومات تتمرقع. قال مدير وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخه. والدبور يقول: وزع الشموع. قالت الرئاسة الفرنسية: المنطقة العازلة التي فرضتها إسرائيل في جنوب لبنان مؤقتة. والدبور يقول: بلبنان كل شيء مؤقت بصير دايم. قالت الصين: وقف النار بين واشنطن وطهران هش للغاية. والدبور يقول: لا تهزوا واقف عمضي. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية للاستقرار في الشرق الأوسط: بينما لبنان يشتعل. والدبور يقول: والإطفائية خربانة. قال مفوض الطاقة الأوروبي: سنواجه صيفا صعبا بسبب أزمة حرب إيران. والدبور يقول: تعا صيف عنا.

0: بختام الحلقة بودعكن وبشكر زميلي فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي.
1: ويكلي ليكس، المعنى بقلب الميكرو. ويكلي ليكس أسبوعي، تسريبات ومش تسريبات. كتبوا رينا، اسمعوا ويكلي ليكس لجمانة مراد.

0: لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية العيادية ريم رافائيل.
1: كل شخص عنده سكري أو إنسولين ريزيستنس أو ميتابوليك سيندروم، من الأفضل أنه وقت بده يتناول قطعة فواكه أو حلو يكون عم يخدها مع الأكل مباشرة، أو إذا سناك يكون عم يمزجها مع مصدر للدهون الجيدة أو البروتين تنتفادى ارتفاع السريع للسكر بالدم، مثلا حبة الفواكه مع البينات بوتر أو المربى مع جبنة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: تعرف بدقيقة منفيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعدك كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن. أما بالسنوات الأخيرة فتم توحيد أجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الإنترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور أنه يوصلوا لها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط هل يعلم؟

0: السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
1: تحية طيبة. بعد الصور المسيئة للبطريرك الماروني، حزب الله يتمادى في التهويل على الإعلام ويمنع الجيش من توقيف مطلقي نار في الضاحية. الراعي انحدار مقلق واستباحة للكرامات. الحزب المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا. طهران عازمون على الدبلوماسية، وإسرائيل نحن الأقوى وسنبقى. وفي بانوراما وداعا هاني الشاكر.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. لبنان أكبر من مهاترات عابرة، الكلام للبطيارك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي تطاول عليه حزب الله بصور مسيئة في انحدار مقلق في سلم القيم واللغة والسباحة للكرامات لا يحق لأحد أن يمسها، في وقت لبنان أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والموقف لانتشاله من المستنقع الذي أوقعه الحزب فيه ولجم حرب الإهانات والتجريح والتخوين التي أصابت سهامها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على خلفية مسار وقرار التفاوض مع إسرائيل. ولا يتوانى الحزب عن تكرار المعزوفة ذاتها عن المقاومة وعن رفض خيار التفاوض، ويتخطى الدولة بممارساته التي أوقعت اليوم عددا من الجرحى في الضاحية الجنوبية بإطلاقه النار في مراسم تشييع وفي منعه الجيش اللبناني من توقيف الفاعلين، حتى أن الحزب يتمادى في التهويل على الإعلام، واليوم جاء دور صحيفة النهار.
1: ميدانيا قتل عضو المجلس البلدي في بلدة بريقع النبطي حسن عز الدين وحسين محمد مراد بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في ساحة بلدتهما، وقتل 3 عمال غير لبنانيين في غارة على المعلي صور، وسقط قتيل بغارة على حريص، وجرح عدد من الأشخاص في سلسلة غارات استهدفت عرب صريم جوية وصديقين. ووفق وزارة الصحة بلغت المحصلة التراكمية للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 2 أذار حتى 3 أيار 2679 قتيلا و 8229 جريحا.
0: الطيران الحربي الإسرائيلي واصل غاراته مستهدفا بلدات حريص، كفرة، ياطر، دير الزهراني، صفد البطيخ، الشهابي، الغصيبي، كفر دونين، بريقع، عفرون، دوير، المنطقة الواقعة بين الشرقية والنميرية، صريفة، زوتر الشرقية، جبال البطم. وسجلت غارة على اخراج الريحان الزغرين في منطقة يجزين، تزامنا قصفت الدبابات الوادي الفاصل بين بلدتي حولة وطلوسي في قضاء مرج عيون، كما تعرضت بلدات المنصوري، لقليلي، تلال مجد الزون، الخيام، فرون والغندوري لقصف مدفعي. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه صباحا انذارا بإخلاء 11 بلدة جنوبية.
1: في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في البياض وفي محيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة.
0: وقال الجيش الإسرائيلي إن الحزب أطلق مقذوفات وطائرات من دون طيار في مواقع عمل قواته وسقطت في مناطق مفتوحة. وأعلن أيضا العثور على نفق تحت الأرض بطول 80 مترا يضم غرفا لعناصر الحزب.
1: وتحدثت صحيفة معاريف عن إلغاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر المقرر مساء اليوم وتحديد مشاورات أمنية بدلا منه بسبب الوضع الأمني مع لبنان. واليوم قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر قبل أسابيع بإنشاء مشروع خاص لمواجهة خطر الطائرات المسيرة.
0: جنوبا أيضا، توضيحا للأخبار المتداولة عن إشكال حصل بعد ظهر أمس في ساحة البلدة، أكدت بلدية جديدة مرج عيون أن الشخص المعني رفض الامتثال لتعليمات الشرطي البلدي في أثناء قيامه بواجبه الوظيفي في تنظيم السير، وتهجم عليه مطلقا التهديدات والشتائم بحق البلدية وأهلها، ما دفع البلدية إلى تقديم شكوى قضائية بحقه، ولا يزال الموضوع في عهدة القضاء. أضافت إن الإجراءات المتخذة فيما خص الأوضاع الحالية لا تختلف بأي حال من الأحوال عن تلك التي اتخذها سائر البلديات في قضائي مرج عيون وحاصبية بما فيها منطقة العرقوب حفاظا على أبنائها.
1: إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث سقط عدد من الجرحى جراء إطلاق الرصاص والقذائف في الهواء في أثناء تشييع عدد من القتلى في منطقة الكفاءات، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الإصابات. واللافت أن مناصري حزب الله منعوا الجيش اللبناني من اعتقال عدد من العناصر المسلحة.
0: من حريص الراعي نعيش حساسيات أصعب من الحرب، وما يحصل على وسائل التواصل من حرب كلامية ليس حرية رأي، إنما هو انحدار مقلق واستباحة في الكرامات لا يحق لأحد أن يمسها. عبد متى.
2: مترأسا قداس الأحد في بازيليك سيدة لبنان في حريصة لمناسبة بدء الشهر المريمي، رأى البطريرك المارونية الكاردينال مارشال بطرس الراعي أننا نعيش في وطن بين قلق وحيرة وانتظار، وأمام واقع يتأرجح بين حرب مفروضة علينا ومرفوضة منا وهدم وتهجير وقتل، وسأل في عزته إلى أين نحن ذاهبون وما هو مصيرنا في ظل هذه الحالة التي ترهق الإنسان وتستنزف المواطنين والدولة ومؤسساتها.
3: شعبنا ينتظر وسط قلق يومي، ينتظر وهو يحاول أن يتمسك بما تبقى من أمل، وفي هذا الانتظار نعيش ما هو أصعب، انقسامات بيننا، توترات، حساسية زائدة، كأننا فقدنا القدرة على تحمل بعضنا البعض. بلحظة ينفجر الخلاف، وبكلمة ينكسر ما بقي من الثقة.
2: البطريرك الراعي أكد في عزته أن ما يجري اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي من حرب كلامية ليس حرية رأي، بل انحدار مقلق في سلم اللغة والقيم واستباحة للكرامات لا يحق لأحد أن يمسها أيا كانت مصادرها أو وجودها.
3: لبنان أكبر من مهاترات عابرة وأسمى من أن يختزل بضجيج أصوات تسيء إلى ذاتها قبل أن تسيء إلى غيرها، فما يبنى بالمحبة لا تهدمه زوابع التجريح، وما يتأسس على الكرامة يبقى أرسخ من كل انفعال زائل، وما يشيد على الحق يسمو ويدوم، أما ما يبنى على الباطل فسرعان ما يتداعى ولو تزين بألف قناع.
2: البطريرك الراعي ختم عزته سائلا العذراء مريم أن تكون في قلب هذا الوطن وقراراته ومستقبله. من بازيليك سيدة لبنان في حريصة، كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
1: في عظة الأحد من بيروت قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس إلياس عودي: بلدنا ينتظر من يمد له يد العون.
4: ألا يشبه بلدنا مخلع الإنجيل الذي ينتظر من يمد له يد العون؟ فما بال زعمائه وقادته وأبنائه لا يقومون بما يؤدي إلى خلاصه؟ الرب حاضر دائما وهو يقرع أبواب القلوب وينتظر، هو لا يقتحم حياتنا لأنه خلقنا أحرار، بل ينتظر استجابتنا لدعوته. لذا علينا وحدنا تقرير مصيرنا بإرادتنا الحرة وسلوكنا المستقيم الذي يرضي الله. فلنستجب إذن لهذا الصوت الإلهي ولنقل من أعماقنا: نعم يا رب، نريد أن نبرأ من أمراضنا، نريد أن نغير سلوكنا ونتخلى عن أنانيتنا ومصالحنا، نريد أن ننتشل وطننا من هويته. حينئذ لن تبقى حياتنا مطروحة عند مياه هذا العالم، بل تصير مسيرة حية في نور القيامة.
0: اتهم حزب الله صحيفة النهار باستكمال نهجها التحريضي من خلال نشر اتهامات وافتراءات باطلة بحق الحزب لا تخدم سوى مشاريع الفتنة وإعادة توتير الساحة الداخلية. وفي بيانه دعا الحزب الحكومة ووزارة الإعلام والأجهزة القضائية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لهذه التجاوزات، إذ لم يعد مقبولا ما يصدر عن بعض وسائل الإعلام وعن بعض الإعلاميين والسياسيين من استفزازات وإساءات تطال شريحة واسعة من اللبنانيين بغية استدراجها إلى ردود فعل وتوتير الساحة الداخلية كما جاء في بيان الحزب.
1: أعرب مجلس كنائس الشرق الأوسط عن استنكاره الشديد وإدانته القاطعة لما تعرض له رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البطريرك الراعي على مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات، وأكد تضامنه الكامل معه، مشيرا إلى أن ما حصل لا يمس شخصا بعينه فحسبه، بل يطال مقاما راسخا بمكانته التاريخية والدينية، وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا جامعا لا خطابا إلغائيا.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله رأى أن المقاومة في لبنان هي الخيار الوطني الذي لا بديل عنه وهي باقية ولن تتراجع، وقال إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا ولن نطبقها وسنسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة. أضاف من يتحمل المسؤولية عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية هم الذين يسمحون بالتحريض.
1: حيا نادي الصحافة في اليوم العالمي لحرية الصحافة من دفعوا دماءهم ثمنا للكلمة الحرة، ودعا في بيان بعض القوى إلى الكف عن تهديد السلم والتحريض ضد الخصوم، وأكد دعمه جهود رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لوقف الحرب وفي مقدمها المفاوضات المباشرة، إذ لا سبيل آخر لوقف حمام الدم الذي يتعرض له اللبنانيون.
0: في خضم ما يتداول إعلاميا عن رفض القوات شمول الإسلاميين بالعفو، أوضحت النائبة غادة أيوب أن موقف القوات اللبنانية يدعم اقتراح العفو العام لتصحيح الخلل الناجم عن تقاعس القضاء وتعذر سوق موقوفين إلى جلسات المحاكمة. وقالت أننا نطالب بأن يشمل القانون الذين اضطروا إلى اللجوء لإسرائيل في العام 2000، والقانون النافذ يأتي في هذا السياق، إلا أنه بقي معطلا بسبب عدم إصدار مراسيمه التطبيقية من قبل الحكومات المتعاقبة.
5: نحن مع هذا القانون لأنه بيرفع المظلومية، بيرجع بيخلي العدالة تاخد مجراها، وبالتالي قلنا أنه في فئة تانية كمان ما لحق هذا العفو ولازم يشملها، واللي هن الأشخاص اللي التجأوا إلى إسرائيل من بعد تحرير يعني بسنة 2000. صدر قانون 194 على 2011، صار نافذ هذا القانون لكن تم تعطيله من قبل الحكومات السابقة ولم يتم إصدار المراسيم التطبيقية. لازم هول الأشخاص واللي هن زوجات أولاد الأشخاص اللي لجأوا إلى إسرائيل لم ينضوا بأي عمل عسكري أو أمني، طلبنا أنه يكون العفو عم يشملهم.
1: لقاء تشاوري لهيئة العلماء المسلمين لبحث قانون العفو وملف الموقوفين الإسلاميين. محسن الصقال.
6: أكد النائب اللواء أشرف ريفي رفضه أي صيغة لقانون عفو عام لا تقوم على الشمول والعدالة، داعيا إلى إقرار قانون متوازن يعيد الحقوق إلى أصحابها ويفتح الباب أمام مصالحة حقيقية بين أبنائه لترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي. ريفي الذي كان يتحدث خلال لقاء تشاوري لهيئة علماء المسلمين عقد في دارة إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي في بلدة راس مسقى قضاء الكورة بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدينية، وأكد ريفي أن المجتمعين بحثوا ملف الموقوفين الإسلاميين وقانون العفو وشددوا على ضرورة إقرار قانون عادل وشامل ينهي معاناة هذه الفئة من الموقوفين.
7: اليوم كل نعرف المرحلة السابقة كان في المحكمة العسكرية أداة بيد حزب الله بكل معنى الكلمة الحقيقية، كنت تحاكم أولادنا على الشبهة وبعض العملاء الإسرائيليين بررهم تبرير أنه بالنهاية هذا كان عندهم عميل مزدوج أو من عبدالله مزدوج. في حكما نحن كلنا سوا نقدر شهداء الجيش اللبناني، نقدر كذلك الأمر الحقيقة الجيش وقوى الأمن الداخلي وكل المؤسسات اللي قاتل حكما. ما حدا بيدافع عن قاتل الجيش اللبناني، إنما بدنا القاتل الحقيقي مش القاتل المفترض حقيقة.
6: بدوره ألقى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إيلي خوري كلمة أكد فيها أن التكتل سيواصل متابعة ملف الموقوفين بكل جدية ومسؤولية انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة للجميع. وشدد خوري على أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تكون عادلة وشاملة بعيدا عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأوضح أن التكتل لن يقبل بتمرير أي صيغة قانون مفصلة على قياس أشخاص أو طوائف. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
0: قال حاكم مصر في لبنان كريم سعيد إن الخيار المطروح أمام المجتمع الدولي واضح، إما دعم حكومة إصلاحية الآن أو تأجيل المساعدة والمخاطرة بواقع أكثر هشاشة واضطرابا بعد أن تكون تداعيات النزاع قد تفاقمت. أضاف غالبا ما توصف الأزمة الاقتصادية اللبنانية بمعقدة، لكنها ليست كذلك، بل هي النتيجة المتوقعة لغياب الانضباط المالي لدى حكومات هاوية وسوء إدارة نقدية للمصرف المركزي وسوء تخصيص مركز لمدخرات القطاع الخاص للقطاع المصرفي. ولفت سعيد إلى أن التعديلات الأخيرة في السياسات الحكومية تسير بالبلاد في الاتجاه الصحيح، فلقد تحسنت الموازنات المالية إلى حد كبير نتيجة زيادة التحصيل الضريبي وضبط الإنفاق، وهذا أمر أساسي لكنه غير كاف لمعالجة عوائق التعافي.
1: أعلنت رابطة موظفي الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
0: أقدم عدد من الأشخاص على تكسير وتخريب في دير مارشاليطة الأثري في الأبيات، وتحقيقات مستمرة لمعرفة هويتهم.
1: اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر أن القطاع العام يشهد انهيارات متتالية منذ العام 2019، وقال أنه تم إقرار رفع المنح المدرسية إلى 50 مليون ليرة للقطاع الخاص بدءا من شهر أيار، وهذا الأمر وافقت عليه الهيئات الاقتصادية. وأعلن أن الاتحاد العمالي ما زال يتفاوض مع الهيئات الاقتصادية بشأن بدل النقل والقوانين التي تصدر ولا تنفذ.
0: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
8: بانتظار رد رسمي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المقترح الإيراني المعدل من أجل وقف الحرب، أكد السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري، أكد أن طهران لا تزال عازمة على المضي في مسار الدبلوماسية، معتبرا أن كل شيء يعتمد على موافقة الولايات المتحدة على المقترح، ورأى أنه إذا كان الأمريكيون يسعون إلى تحقيق انفراج في المفاوضات فعليهم تغيير سلوكهم وسياساتهم بحسب تعبيره. توزيعا اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التفوق الجوي الإسرائيلي جعل بلاده قادرة على الوصول لأي مكان في سماء إيران متى استدعت الضرورة ذلك، وأوضح أن إسرائيل يجب أن تبقى دائما أقوى بكثير من أعدائها، مؤكدا أنها ستشتري سربين من الطائرات الحديثة F-35 وF-15، ومبينا أن هذه الطائرات تعزز التفوق الجوي الإسرائيلي الساحق. أضاف نتنياهو يستطيع طيارون الوصول إلى أي مكان في سماء إيران وهم على أهبة الاستعداد لذلك عند الضرورة، لدينا طائرات متطورة وطيارون أكفاء. من جهته هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين هدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محذرا من السير على خطى والده المرشد السابق علي خامنئي. أضاف لقد أثبتنا أن من يريد تدمير إسرائيل يضع نفسه في خطر التدمير، واعتبر كوهين أن إسرائيل لم تكن يوما أقوى من الوقت الحالي وإيران لم تكن يوما أضعف من ما هي عليه اليوم. وفي المقلب الأمريكي أعلن وزير الخزانة الأمريكي لفوكس نيوز أن الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسيا من صادرات الطاقة، وأن الشيء الوحيد الذي يعيق صادرات الطاقة الأمريكية هو البنية التحتية غير المستحدثة التي لا تستطيع تلبية الزيادة الهائلة على طلب الطاقة الأمريكية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون أسعار النفط بعد الحرب أقل بكثير. وعن إيران قال: إيران لا تحصل على الكثير مقابل محاولاتها فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز.
0: هاني شاكر وداعاً.

رحل صاحب الضحكة المميزة والأغاني الحزينة الفنان المصري هاني شاكر عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع طويل مع المرض عانى خلاله من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالجهاز الهضمي.

بوفاة الفنان هاني شاكر يفقد المشهد الفني العربي واحدا من أبرز أركان الأغنية العربية الكلاسيكية وصوتا ظل على امتداد أكثر من نصف قرن شاهدا على زمن كانت فيه الأغنية رسالة والكلمة تغنى بإحساس صادق لا يصطنع.

تشكيله يطوى فصل من تاريخ الطرب الأصيل، كان فيه شاكر بمثابة استمرارية لجيل العمالقة مثل عبد الحليم حافظ، أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، فحمل عنهم راية

مضى هاني شاكر لملاقاة ابنته دينا التي فارقت الحياة في العام 2011 بعمر 27 سنة، تاركا وراءه إرثا فنيا بناه على مدى أكثر من 5 عقود، قدم خلاله حوالي 600 أغنية وأصدر ما يقارب 30 ألبوما.

0: الطقس متقلب تحت تأثير منخفض جوي مركزه جنوب غربي تركيا، يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ويحمل معه أمطارا، ثلوجا، عواصف رعدية ورياحا ناشطة، ويستمر تأثيره حتى فجر الأربعاء حيث يتحول إلى مستقر.
1: ختاما إعادة للعناوين. بعد الصور المسيئة للبطريرك الماروني، حزب الله يتمادى في التهويل على الإعلام ويمنع الجيش من توقيف مطلقي نار في الضاحية. الراعي انحدار مقلق واستباحة للكرامات. الحزب المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا. طهران عازمون على الدبلوماسية، وإسرائيل نحن الأقوى وسنبقى. وفي الختام وداعا هاني شاكر.
0: بانوراما انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
1: وإلى اللقاء.
2: يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.
3: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
4: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
5: إيميل هاني فارس، أنطوان يوسف مرعي، بيير جان معلوف، بشارة باخوس جرجس، رزق الله جرجس أبو زيدان، نديم عبد النور.
4: ارتفعوا كالأرز.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب مايكل سليم.
1: النهاردة يسوع جدد ثقته للقديس بطرس بعد القيامة وبعد حدث النكران اللي كان وقت الصليب. يسوع بيلتقي بسمعان بطرس، سمعان ابن يونا، ويطرح عليه السؤال لثلاث مرات. أول مرة بيقول له أتحبني يا سمعان؟ بيرد سمعان بطرس يقول نعم يا رب أنت تعلم. بيقول له يسوع ارعى حملاني. المرة التانية يسوع بيكرر السؤال وبطرس بيرد عليه أنت تعلم يا رب. يسوع بيديله الدعوة ويأكد ثقته ويقول له ارعى نعاجي. المرة التالتة يسوع بيسأل بطرس ويسوع بيأكد على محبته، لكن بطرس بيعلن زعله وحزنه يقول له أنت تعلم يا رب أني أحبك، فأكد له الدعوة وقال له ارعى خرافي. على قد علاقتنا وإيماننا بالرب يسوع، على قد ما احنا بنجاوب إجابة تعبر عن إيماننا وعن مصداقية إيماننا المسيحي وحياتنا. علشان كده النهاردة يسوع من خلال التدرج في سؤاله للقديس بطرس بيجدد ثقته، بيجدد دعوته ليه عشان يكون صخر وأساس للكنيسة. والنهاردة يسوع في الأحد الخامس من بعد القيامة بيجدد ثقته في كل واحد فينا عشان نكون رسل محبة، نكون أشخاص بنشهد عنه في عالم اليوم، وإحنا واثقين في محبتنا ليه، وإحنا واثقين في مصداقية دعوتنا إن إحنا نكون شهود حقيقيين لمحبته وحضوره في عالم اليوم. يا رب علمنا أن نحبك فوق كل شيء، وأن تكون حياتنا شهادة لمحبتك، ونكون رسل حقيقيين نعلن مجدك وحضورك. أمين. كلمة حياة.

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعد كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن. اما بالسنوات الاخيرة فتم توحيد اجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الانترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور انه يوصلوا لها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: بكم. لا للدولة، إنها العبارة التي يرفعها حزب الله دائما في وجه كل ما هو شرعي، واليوم اكتسبت عبارته بعدين، الأول علمي والثاني كلامي لفظي. فحزب الله حاول تشييع 4 عناصر من الحزب في الضاحية الجنوبية عراضة عسكرية بكل معنى الكلمة، فأطلق الرصاصة والقذائف في الهواء. وما أن تدخل الجيش حتى شكل الحزب حاجزا بشريا لمنع القوى الشرعية من توقيف مطلقي النار. إنه فصل آخر من فصول تحدي الدولة والشرعية بالفعل والرصاص الحي والقذائف الموجهة في الفضاء. واللافت أنه بينما كان حزب الله يوتر الأجواء في الضاحية وبيروت، كان الجيش الإسرائيلي يدمر مسارا تحت الأرض بطول حوالي 80 مترا في الجنوب. كما أورد أحد التقارير العسكرية أن 20 قرية وبلدة في الجنوب أصبحت مدمرة تماما، وأنه لم يبقى فيها حجر على حجر. فأين الحزب من كل هذه المعطيات؟ أم أن البطولة لا تتظهر إلا في الداخل وفي مواجهة الجيش اللبناني؟ من ناحية المواقف الأمر ليس أفضل، فنائب الحزب حسن فضل الله أتحفنا اليوم بمطالعة سياسية عميقة أكد فيها أن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا ولن نطبقها ولن نسمح بأن تمرر كما قال. فلمن تعود نون الجماعة هذه؟ وهل أصبح الحزب علنا دولة فوق الدولة وسلطة فوق السلطات كلها في لبنان؟ ومن أعطى الحزب صلاحية أن يختزل قرار اللبنانيين وأن يحدد الممنوع والمسموح في قاموسهم؟ ولم يقف فضل الله هنا، بل أكمل ليعتبر أن الدفاع عن الأرض لا يحتاج إلى إجماع وطني، ونحن معه في هذا. لكن المشكلة مع حزب الله أنه لم يعلن الحرب على إسرائيل دفاعا عن الأرض اللبنانية ولا دفاعا عن اللبنانيين، بل ليساند غزة تارة وليساند إيران طورا وليتوج إسناديه المفترضين بإعلان حرب ثأرا لمقتل الخامنئي. فهل الإسناد والثأر دفاع عن أرض لبنانية؟ أم تأكيد أن حزب الله لم يكن يوما حزبا لبنانيا ولن يكون؟ البداية من ارتفاع نسبة الغارات جنوبا وسط ازدياد أعداد القرى والبلدات المهددة إسرائيليا. إليك صبحي.
1: نبيلة، في جنوب لبنان تختلف الصورة كليا عن باقي المناطق اللبنانية، خصوصا في الأيام الثلاثة الماضية. هناك المسيرات الغارات الإسرائيلية مستمرة، وفي التفاصيل ننتقل إلى الخريطة الحية التي تنقل الصورة الحالية في الساعات الأخيرة. كل هذه الخريطة هي تكون بشكل مباشر. أنتقل إلى منطقة شمال نهر الليطاني، وهي الأكثر تعرضا كما يعني نستطيع المتابعة. كل هذه الإشارات هي صواريخ سقطت من الغارات الإسرائيلية. ولكن قبل أن أتحدث عن الصواريخ، هذه الإشارات هنا هي إشارات بالإخلاءات وصلت أيضا إلى كرة شمال الليطاني. نحن في هذه المنطقة تحديدا أصبح هناك 54 بلدة لبنانية طلب الجيش الإسرائيلي من أهالي وسكان هذه البلدات النزوح والابتعاد 1000 كيلومتر عن الحدود هذه البلدات. وبالتالي ارتفع مجمل البلدات اللبنانية إلى 110 بلدات، 55 بلدة محتلة و54 بلدة لبنانية إسرائيل طلبت من السكان المغادرة. بالانتقال إلى الغارات، الغارات في شمال الليطاني ارتفعت بنسبة كبيرة جدا في الأيام الأخيرة. في بعض الأيام وصلت الغارات إلى 70 غارة في اليوم الواحد. إسرائيل أيضا جرفت بعض البلدات اللبنانية كما حصل هنا تحديدا في منطقة جنوب الليطاني. منطقة جنوب الليطاني بيت ليف أيضا هنا في هذه المنطقة إسرائيل جرفت هذه البلدة اللبنانية وأيضا نقلت الردم إلى شمال إسرائيل. وبالتالي حصلت هذه العملية عبر استخدام جرافات ومقاول. أيضا سقط هنا قتيل لإسرائيل في هذه البلدة جراء عملية لحزب الله. أيضا ارتفعت أعداد الضحايا في الساعات الأخيرة. وزارة الصحة اللبنانية قالت أن الأعداد وصلت إلى 2679 ضحية، إضافة إلى 8229 جريح. أيضا هناك أعداد كبيرة من مفقودي الأثر، أي الذين سقطوا من مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان ولم يتمكن أحد من التعرف عليهم. هناك أيضا بعض المقاتلين للحزب محاصرين في بلدات مثل بنت جبيل والخيام وغيرها، علما أن القناة 12 الإسرائيلية قالت إن إسرائيل تسيطر على 61 بلدة لبنانية. أنتقل إلى الفيديوهات التي وزعت في الساعات الأخيرة من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يستمر بعرض فيديوهات لأنفاق ومسارات تابعة لحزب الله كما يقول الجيش الإسرائيلي. هنا مسار تحت الأرض 80 مترا في منطقة جنوب لبنان وجنوب نهر الليطاني، هناك غرف كما بات يعني متعارفا عليه بكل الأنفاق التي تكتشف، إضافة أيضا إلى أماكن في بعض الأنفاق تكون للإقامة فيها. وأنتقل أيضا في هذا اليوم، أعلن الحزب عن أنه نفذ 4 عمليات، 3 من هذه العمليات كانت في منطقة الأراضي اللبنانية المحتلة، أي أيضا الحزب أطلق المحلقات الإسرائيلية أي FPV إلى مناطق البياضة الحولة وبنت جبيل، علما أن صفارات الإنذار أيضا أطلقت في منطقة المنارة في شمال إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صواريخ. طبعا في هذه اللحظات أيضا ما زالت المسيرات الإسرائيلية والطائرات الحربية تحلق، عدا عن القصف المدفعي الذي يستهدف كل هذه المنطقة. المدفعية الإسرائيلية أصبحت أيضا تصل إلى منطقة شمال الليطاني هنا، وهي منطقة لم تصل إليها المدفعية من قبل، ولكن أصبحت إسرائيل قادرة على قصف الأراضي اللبنانية من الأراضي اللبنانية بعدما احتلت هذه الأراضي اللبنانية بعد حرب إسناد إيران. عودة لعندك نبيلة.
0: شكرا صبحي. أمنيا أيضا، وفي مشهد ينسف هيبة الدولة، يفرض سلاح حزب الله نفسه مرة جديدة فوق القانون، مؤكدا أن هذا الحزب منظم خارج عن القانون، وكاشفا حجم التحدي أمام دولة تحاول فرض قرارها على حزب لا يلتزم به. تقرير شرب الأبي هاشم.
2: قذائف ورصاص عشوائي في سماء التشيع كانت كفيلة بأن تسقط عمليا ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من حصر للسلاح، وأن تكشف هشاشة الهدوء على وقع السلاح المتفلت. فبينما ترفع شعارات التهدئة وضبط الأمن والاستقرار، تعود الأرض لتقول عكس ذلك: سلاح ظاهر، إطلاق نار كثيف، مشاهد مسلحة تتكرر، وكأن القرارات الرسمية مسموعة لدى الجميع إلا لدى فئة حزب الله. في هذا السياق يتعمق التباين بين منطق الدولة ومنطق حزب الله على الأرض، فبدل أن تكون العاصمة وضواحيها نموذجا لمدينة منزوعة السلاح، تظهر الوقائع أن السلاح لا يزال لاعبا أساسيا في الشارع، وأن قرارات الدولة تصطدم بقرارات حزب الله عدم التجاوب مع الدولة. ففي الكفاءات هكذا كان المشهد: الجيش اللبناني وصل لضبط الوضع وتنفيذ قرارات الحكومة فيما اعترضته حشود من مناصري الحزب. محاولة توقيف مطلقي النار تحولت إلى مواجهة غير مباشرة مع تشكيل حاجز بشري منع القوى العسكرية من تنفيذ مهمتها. هذا التطور لا يمكن فصله عن مناخ أوسع، حيث تتصاعد في الخطاب السياسي حملات التخوين والتشكيك بالمؤسسات، في وقت يفترض أن يكون الجيش هو المرجعية الوحيدة لضبط الأمن، لا أن يواجه بالاعتراض في الميدان. واللافت أيضا أن الاعتراض على هذه المظاهر لم يعد محصورا بخصوم سياسيين، بل بدأ يظهر من داخل البيئة نفسها، حيث أفيد بأن أحد جرحى البيجرز عبر عن رفضه لإطلاق النار والمشاهد المسلحة، في مؤشر إلى تململ داخلي من كلفة هذا الواقع.
3: أنا واحد جريح بهيد المقاومة ما بتشرف فيكم، يا عيب الشوم عليكم، بس لو في عندكم نخوة أو حمية أو رجولة كنتوا وقفتوا، أو كنتوا أخذتوا هيد الطلقات كلها وهيد القذائف اللي عم ترموها على الجنوب وفرجيتونا بدعكم ورجولتكم هونيك بالجنوب قدام العدو، مش بتضيعوا بالقرى الآمنة.
2: لاحقا انتشر الجيش في دوار الكفاءات وسط انسحاب أعداد من المسلحين، لكن بعد ماذا؟ بعد أن سقط جرحى نتيجة الرصاص والقذائف التي أطلقت في الهواء، وبعد أن تحول التشييع ساحة استعراض مسلح بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وفي وقت لاحق أعلن الجيش في بيان أنه نفذ عمليات دهم في الضاحية الجنوبية وأوقف أحد مطلقي النار، وأنه ضبط أسلحة وذخائر حربية على أن تستكمل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لتوقيف باقي المتورطين. ما حدث ليس تفصيلا عابرا، بل مشهد مكثف لأزمة أعمق. دولة تحاول فرض سلطتها في مقابل ميليشيا مسلحة تأبه بقرارات حكومة بلادها وتثبت مرة أخرى ولاءها لإيران.
4: في خبر عاجل ورد الآن، أفادت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا للتشاور الأمني بشأن خطر طائرات حزب الله المسيرة المتفجرة، وسيركز النقاش على الطائرات المسيرة الموجهة بالألياف الضوئية، وهي سلاح يتمتع بمناعة كاملة ضد التشويش الإلكتروني ومسؤول عن هجمات دامية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. إلى واشنطن، فلبنان اليوم أمام قرار، لا مهلة مفتوحة ولا تسويات رمادية بعد الآن. التفاصيل مع زميل أنتوني مرشاك. إذن أنتوني، هل يتجه برأيك يعني لبنان إلى تسوية تاريخية إذا أمكن القول؟ تفضل.
5: ماجد، يعني بواشنطن القرار اتخذ، لم يعد لبنان ملفه للنقاش، ملف للتنفيذ. بحسب مصادر أمريكية للأم تي في، الإدارة الأمريكية ماجد عم تتعامل مع المرحلة على أنه هي هيدي لحظة حاسمة، لا تفاوض مفتوح ولا وقت إضافي. الهدف واضح، تسوية مباشرة بين لبنان وإسرائيل مرتبطة بشكل صريح بإنهاء واقع السلاح خارج الدولة، وأي يعني نزع سلاح حزب الله. وبالكواليس لا حديث ماجد عن انتظار للسعودية ولا ربط بالملف الإيراني، بل قرار أمريكي بفصل المسارات وفرض إيقاع سريع على بيروت. الرئيس ترامب يريد إنجاز سياسي كبير أمام الكاميرات، يبدأ بلقاء مباشر بين الرئيس عون ونتنياهو، وقد ينتهي بإدخال لبنان بترتيبات إقليمية جديدة. على الرغم أنه الحديث بلبنان يعني بين أنه إذا رح تزبط الزيارة أو ما رح تزبط الزيارة، حتى هذه الساعة لا زيارة على جدول الأعمال هنا في البيت الأبيض، بانتظار التسويات يلي عم بتتم والدبلوماسيين يلي عم بيقوموا والسفير ميشيل عيسى يلي عم يسعى مع الرئيس عون لمحاولة طبعا انه يحقق هذه الزيارة مع الرئيس ترامب الى واشنطن. ايضا السفيرة ندى معوض عم تتناقش مع وزير الخارجية ماركو روبيو ووزارة الخارجية لمعرفة ايضا أين ستكون المفاوضات التالية. بالمقابل عم تقرأ واشنطن ماجد محاولة تأجيل زيارة الرئيس عون على أنها مماطلة هون داخلية ومحاولة لكسب الوقت عبر حصر التفاوض بالإطار الأمني وتأجيل القرار الحقيقي. لكن الضغط لا يقتصر على السياسة، بل عم يمتد إلى الميدان. هنالك طبعا خطة أمريكية لدعم الجيش اللبناني وتدريب وحدات خاصة قادرة على فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي. المصادر الأمريكية أيضا تضع المعادلة بوضوح، أنه إما أن يلتقط لبنان هيدي اللحظة أو يدخل بمعادلة الاستقرار مقابل التسوية، أو حتى يترك لمعادلة أخطر ماجد، واللي هي ضربات متكررة ويرجع يصير فيه تفجر أمني بيتكرر كل بضع سنوات كل ما صار هذا الموضوع من دون أي غطاء دولي. إذن الخلاصة، الإدارة الأمريكية لا تنتظر جواب نظريا من لبنان، بل قرار سياسي واضح، وهو الآن، لأنه المهلة بحسب المصادر ما عادت مفتوحة ماجد، بل بدأت فعليا ورح تكون أقصر مما بيعتقدوا الكثيرون. هذا فيما يتعلق لبنان. أما سريعا فيما يتعلق إيران، الرئيس ترامب يفكر جديا بضربات جديدة ممكنة إذا أساءت إيران التصرف. وأيضا بما يتعلق البنود يلي عم بيراجعها الرئيس ترامب، بحسب مصادر مطلعة للأم تي في، أنه تتضمن مهلة شهر واحد للتوصل إلى اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، إنهاء الحصار البحر الأمريكي، إنهاء الحرب في إيران ولبنان بشكل دائم، وبعد ذلك يتم إطلاق مفاوضات إضافية لمدة شهر حول الملف النووي. وهذه النقاط يلي الرئيس ترامب عنده عليها ملاحظات، وهذا ما كتبه بالأمس على تروث انه المقترح الجديد غير كاف بالنسبة للرئيس ترامب، وانه مؤكدا انه ايران لم تدفع بعد الثمن بما حصل وبما قامت به بالشرق الاوسط على مدى 47 عام. هذه هي سريعا الخلاصة بين لبنان وايران، مسارين مختلفين ماجد، كل واحد لحاله ما في شيء بيجمعهم ببعض. هيدا الرسالة مني انا وزميلي ربيع شمعون من واشنطن.
4: شكرا للزميل انطوني مرشاك.
0: قضائيا، مواقف إسلامية عالية السقف اعتراضا على قانون العفو العام، ومصادر إسلامية تهمة الإرهاب مصطلح استخدمه النظام الأمني الإيراني والسوري في العهود السابقة في لبنان.
6: أي قانون يقر هذا فيه مشكلة كبيرة وسيؤدي إلى مشكلة كبيرة. يا أخي افهموا بقى، افهموا أنكم أسأتم كثيرا للطائفة السنية، انتهى الموضوع.
7: هذا الكلام علي السقف لأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية امتد أيضا إلى مختلف خطباء الجمعة في مختلف مساجد لبنان. الصوت هذا ارتفع بعدما اتضح أن قانون العفو العام الذي يعمل عليه لن يشمل عددا من الموقوفين الإسلاميين، وهذا ما دفع أيضا بهيئة رعاية السجناء في دار الفتوى إلى رفع الصوت عاليا.
8: نرجع منكرر ما قاله مفتي الجمهورية اللبنانية، نريد قانون عفو عام شامل وليس قانون خاص ومخصوص، وأنا أقصد بخاص ومخصوص مفصل على قياس لأشخاص معينين لا يطلعوا. نحن هذا القانون اللي عم نطالب فيه لا يطلعوا الموقوفين الإسلاميين، وبالتحديد الموقوفين الإسلاميين السنة اللي تم توريطهم بملفات ما إلهم فيها. اليوم نحن إذا بده يكون القانون مثل ما هو ما هيستفيدوا منه. نحن اليوم في عنا تحديد مدة عقوبة الإعدام إلى 20 سنة، تحديد مدة عقوبة المؤبد لل 15 سنة مع تخفيض السنة السجنية طبعا لستة أشهر، بتطلع 99% من هؤلاء الأشخاص.
7: مصادر إسلامية تساءلت كيف يمكن لرئيس المحكمة العسكرية السابق العميد منير شحادة الذي تبين أنه الناطق باسم حزب الله أن يصدر 40 حكم إعدام ومؤبد على الموقوفين الإسلاميين في سنة واحدة، علما أن 66 شخصا بينهم مشايخ وشباب من السنة لن يستفيدوا من العفو بشكله الحالي، وهم أصلا محكومون بالإرهاب، وهي تهمة كانت تستخدم ضد الشباب السني من قبل النظام الأمني السوري الإيراني اللبناني.
8: هذا القانون لرفع مظلومية، مش لأنه في ناس لازم تتحاسب ونحن ما بدنا نحاسب، لا، لأنه في ناس تورطوها بهذا الشيء، تم توريطها وما عملي ما ارتكبت هذا الجرم. مشان هيك هذا القانون هو للإنصاف، هو لرفع المظلومية. حاجة يزيدوا بقى بهذا الملف أنه نحن في ناس تلطخت إدارة، أبدا، نحن مع فخامة رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة، ونحن لن نرضى بأن يتطاول أي شخص على الجيش اللبناني وخاصة الطائفة السنية الكريمة اللي هي اللي أول من تنادي بالجيش اللبناني وتنادي بحفاظة على الدولة.
7: هيئة العلماء المسلمين عقدت اجتماعا ضم أيضا نواب طرابلس، تخلله اتصال بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أكد ضرورة أن يكون العفو العام شاملا. بحسب المعلومات وعلى عكس ما يحكى في الإعلام، فإن القوات اللبنانية مع أن يشمل قانون العفو العام الموقوفين الإسلاميين.
4: وللقراءة أكثر في آخر التطورات السياسية المحلية انضم إلينا خبير الشؤون السياسية في الام تي في الدكتور سامي نادر. دكتور نادر مساء الخير. يعني هلأ مع أنطوني موضوع المفاوضات، يعني تتجه الأنظار إلى المفاوضات، هل هناك للبنان يعني خيار غير المفاوضات برأيك؟
9: بالتأكيد لا، يعني ما في خيار إلا المفاوضة. يعني حتى إيران اللي معترضة على المفاوضة المباشرة وحزب الله معترض على المفاوضة المباشرة، هني أيضا عم بفاوضوا. يعني إيران عم بتفاوض ودخلت هذا المسار. السؤال اليوم، هل لبنان بفاوض عن نفسه أو إيران بتفاوض عنه؟ هل لبنان وراء الطاولة كمفاوض أو لبنان على الطاولة مجرد ورقة تفاوض؟ لذلك لبنان ما عنده خيار إلا المفاوضة، واللي رافضين المفاوضة هني بدهم يفاوضوا بنفسهم تماما كما حصل عند الانسحاب عام 2000. المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله أيضا فوضوا بشكل غير مباشر عند ترسيم الحدود البحرية. تم نعطي إلا مثلين. هلأ هي لحظة حقيقة بالنسبة للبنان، ما عنده إلا هالخيار كما أشرنا. هي لحظة سيادية بامتياز، هي لحظة أو هو موجود أو غير موجود، وبالتالي هيدا خيار يجب أن يكون محسوم. هلأ هل هيدا الخيار سهل؟ لا، منه سهل. بالنتيجة أنت يعني ما بتفوت صديقك، بتفوت عدوك على مسائل إشكالية. ولذلك بنشوف يعني بناخد أمثلة، السادات لما راح وفاوض الإسرائيليين استحصل بالمقابل على أرض كانت محتلة هي سيناء، لو ما راح فاوض ما استرجع سيناء. وهلا في كثير اسئله حول السادات، بس خذ ياسر عرفات، ياسر عرفات ايضا اختار طريق المفاوضه، وما بفتكر في حدا يزايد على ياسر عرفات بتعلقه بالقضيه الفلسطينيه. نيلسون مانديلا فاوض اعدائه، بالامثله الثلاثه اللي اعطيناها كلهم خونوا، ولكن هن اختاروا المصلحه الوطنيه قبل كل شيء واختاروا طريق المفاوضه. اما الاخرين، خلينا كمان الاخرين اللي رفضوا المفاوضه مثل نظام الاسد، هل استرجع الجولان؟ شو كانت النتيجه؟ ضم الجولان الى اسرائيل.
4: نعم. شكرا دكتور نادر.
0: المقاتلون الاجانب يفضحون حزب الله، من لبنان الدولة إلى لبنان الساحة، استيراد جهاديين وتصدير مقاتلين ولائيين لإيران. تقرير مجدولين لحام.
10: تحية للشعب اليمني العزيز. يا والله وإلنا الشرف أنه نقاتل نحن وياكم كتفا بكتف. بدي أقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بيض الله وجهك يوم القيامة.
11: تفضل خال ببلغال، صدق المثل اللبناني بوصفه فعل الاستباحة اللي عم تمارسها إيران بحق أرض لبنان. الخمينية السياسية ومن ثم من بعد الخامنئية السياسية حولت لبنان إلى ممر ومركز تدريب لجهاديين أجانب بمارسوا القتل بأوامر فارسية ضمن منظومة بتتجاوز القانون الدولي وبترتبط مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.
12: احنا نفتخر بأن الدم الإيراني واللبناني ممزوج واختلط.
11: رغم التكتم الكبير اللي عم بيمارسه حزب الله بتشييع الجهاديين الفلسطينيين اليمنيين التابعين لأنصار الله الحوثي، السوريين الشيعة والعراقيين من الحشد الشعبي، السعوديين من الإطيف أو البحرينيين أو البدون، كشفت حربي إسناد غزة وحرب الثأر لخمنئي بنية عسكرية عابرة للدول بتدير حركة استيراد المقاتلين من وإلى لبنان خارج أي إطار سيادة أو رقابة، بشكل بتتعامل فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع لبنان كساحة مفتوحة لتدوير المقاتلين الأجانب ضمن مشروع إقليمي بيتجاوز حدوده وقراره الوطني. الأمثلة كثيرة، مثلا هذا الشيخ بحريني شيع في قم إيران واستشهد في جنوب لبنان. لبنان الرسمي عم يعاني من معضلتين، المعضلة الأولى معاناة مع دولة عميقة سهلت على إيران رسم شبكات إرهاب عابرة لحدوده، ومؤسساته الأمنية ما بتجرؤ حتى ساعة على تنفيذ القرار الحكومي القاضي باعتبار هذه الجماعات المسلحة خارجة عن القانون. وتقارير عن تسهيلات لوجستية وإدارية بتوصل إلى حد منح وثائق لبنانية كجوازات أو تغطية قانونية بتسهل للحرس الثوري الإيراني وأذرعه حرية الحركة لعناصر غير لبنانية ضمن شبكته الإقليمية المغلقة. والمعضلة الثانية، 40 سنة استثمر فيها حزب الله مربعاته الأمنية لتصدير كذلك مقاتلين وجهاديين بيحملوا الجنسية اللبنانية بممارسة الاحتلال الإيراني على الدول العربية. وبين استيراد وتصدير الإرهاب، لبنان ما زال يستخدم كقاعدة لإدارة المجاهدين العابرين للحدود، والدولة بنظر حزب الله انتقلت من كونها مسهلة إلى اتهامها بالصهيونية.
4: إقليميا، الخارجية الإيرانية تؤكد أن خطط طهران المكونة من 14 نقطة تركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان. والحرس الثوري يعتبر أن واشنطن تواجه خيارات محدودة بين عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة. التفاصيل مع أرور كرم.
13: إيران قدمت مقترحا جديدا كسرت فيه نسبيا جمود المفاوضات، مقترح يدرس تفاصيله الرئيس دونالد ترامب، لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا باعتبار أن طهران لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما يكفي بحسب قوله على ترو سوشيال.
14: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly.
13: المقترح مكون من 14 نقطة، يأتي ردا على المقترح الأمريكي الذي كان مكونا من 9 نقاط، وهو يدعو إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وانسحاب كامل للقوات الأمريكية القريبة من حدودها. كما تضغط طهران من أجل جدول زمني مدته 30 يوما لحل القضايا الرئيسة، وتصر على أن تركز المحادثات على إنهاء الحرب بدلا من هدنة مؤقتة. وتشمل مطالب إيران رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، كما تخفيف العقوبات ودفع تعويضات. ويدعو المقترح أيضا إلى إنهاء الأعمال العدائية عبر جبهات متعددة بما في ذلك لبنان، وإنشاء آلية حكم جديدة لمضيق هرمز. وفي وقت تنتظر طهران الرد الأمريكي فالجواب متوقع، خصوصا أن مقترح طهران ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة، علما أن هذا الملف هو الأبرز والأخطر والذي ينوي ترامب وضع حد نهائي له. في الأثناء كشف تانكرز أن ناقلة نفط إيرانية تحمل نحو 2 مليون برميل نجحت في الفرار من الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية ووصلت إلى الشرق الأقصى.
4: وتعليقا على المفاوضات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات مع إيران عالقة، ودرسنا اقتراحها وهو غير جيد بالنسبة لنا بحسب ما قال ترامب.
0: وفي لحظة إقليمية حساسة لا يعود مضيق هرمز مجرد ممر بحري، بل نقطة اختبار لقدرة دول الخليج على حماية صادراتها، بين استثمارات في خطوط أنابيب بديلة ونظام قانوني دولي يكرس حرية العبور، يتحدد ميزان المخاطر، من يملك خيارات على البر ومن يبقى رهينة البحر. تقرير ماريو دويري.
15: بهالممر ما بتقطع السفن بس، بتقطع أيضا معادلة الطاقة بالخليج، وأمام أي تهديد بإقفاله بيظهر الفرق بين دولة عندها بنية تحتية بديلة لا تصدر نفطة، ودولة بعدها محكومة بالعبور البحري عبر هرمز. السعودية عندها خط أنابيب من بقيق إلى ينبع على البحر الأحمر بيسمح لها تصدر جزء كبير من النفطة بعيدا من المضيق، والإمارات عندها خط حبشان الفجيرة يلي بينقل النفط إلى بحر عمان متجاوزا هرمز. بالمقابل قطر، الكويت والبحرين بعدها بتعتمد بشكل شبه كامل على النقل البحري عبر المضيق، وبالتالي هي الأكثر تأثرا بأي تعطيل.
16: During the war تحولوا the tooth to export crude oil من أبكيك لينبع. Export capacity is between 7 to 8 million barrels. السعودية كانت عم بتصدر من مستن النورة 12 مليون. بالنسبة لل UAE pipeline من حبشان لفجيرة، مع أنه they have bombarded both، عم بيقدروا يصدروا now between 1.5 to 1.8 million barrels.
15: تقنياً حركة السفن منظمة عبر نظام فصل حركة الملاحة يلي وضعته المنظمة البحرية الدولية. النظام بيحدد مسارين إلزاميين شرقاً وغرباً، وبينهم منطقة فصل جغرافية. النقطة الأهم أنه المسارات الأساسية خصوصا بمحاذاة شبه جزيرة مسندم موجودة بالكامل ضمن المياه الإقليمية العمانية وفق اتفاق ترسيم الحدود بين إيران وعمان عام 1974، يعني قناة العبور الفعلية للسفن التجارية تقع خارج أي سيطرة إيرانية مباشرة. أما بالمدخل الغربي للمضيء حيث بتتداخل بعض المسارات مع مطالب إيرانية ومناطق متنازع عليها مع الإمارات، فالقانون واضح، أي نزاع سيادة ما بيعطي الحق بتعطيل الملاحة أو تهديده.
16: بستريت أوف هرمز بيمروا بين 80% و10 بوتس every day. بنص الشهر تقدر فيه تقريبا 250 ألف بحار on the stranded boat موقفين without any help there. This is a very big human crisis and this is why we need to push for a free passage there.
15: المفارقة أنه إيران نفسها التزمت بهذا النظام عام 1982 واعترفت بمخطط فصل الحركة لأكثر من 3 عقود. لهالسبب أي محاولة اليوم لفرض تنسيق مسبق أو تغيير المسارات تعتبر تراجع عن التزام قانوني تقني، وبالتالي خرق لقانون البحار. ومن هون الحل المطروح هو حكومة إقليمية بإشراف الأمم المتحدة بتستند على القانون والوقائع وبتعيد تثبيت مبدأ حرية الملاحة.
0: بعد الإعلان، اليوم العالمي للصحافة
4: وبداية الشهر المريمي.

0: بوليكلينيك. بوليكلينيك من لبنان الحر. السرطان مفاهيم خاطئة يجب تصحيحها حول هذا الداء أسبابا تشخيصا وعلاجا. شائعات أم حقائق حول السرطان؟ محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والتورم الخبيث. بوليكلينيك مع جون حتشيتي كل 3:30 مباشرة على الهواء من لبنان الحر.
1: رؤى وإنماء بلديات وشؤون اختيارية. رؤى وإنماء اهتمامات بيئية زراعية واجتماعية.
2: ضيف رؤى وإنماء مختار الرميل جان أندراوس.
1: رؤى وإنماء تنمية مستدامة. تنين الساعة 12 مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.

0: في فقرة رغم كل شيء، نجاح مميز لكريستوفر فغالي الفائز بالمركز الأول في سباق يورو كوب 3.
1: اللبناني رفرف على منصة التتويج احتفالا بفوز كريستوفر عبدو فغالي بالمركز الأول بسباق يورو كوب 3 على حلبة بوريكار.
2: What a sensational drive.
1: بإنجاز لافت مهارته العالية تستمر بعد جانب فريق

0: الجديد لبنان يتقدم في مؤشر حرية الصحافة، إنما إصلاحات وعدت بها الحكومة لتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين لا تزال في الأدراج. تقرير زينة باسيل شمعون.
1: عم نحكي لناس مجرمين، عم نحكي لناس فاقدين أعصابهم، وعم ناس لنحكي جهلة ما بيعرفوا إنه الشعب اللبناني أقوى من أي إرهاب.
2: هذا الكلام للشهيد جبران تويني الذي دفع ثمنه دم، بيختصر زمن القتل والتهديد والقمع الذي عاشوه الصحفيين أصحاب الرأي والمفكرين المناهضين للاحتلال السوري بلبنان. ماشي ديا أيلول 2005، سمير قصير حزيران 2005، جبران تويني كانون الأول 2005، عام وصف بجلجلة الصحفيين الأحرار ليستكمل باغتيال لقمان السليم عام 2021.
3: ما يسمى بالنظام الأمني اللبناني السوري البائد كان حياة الإعلاميين والصحفيين بس يكبوا الزر يغتال. تلك المرحلة أعتقد أنها لم تعد بالإمكان بسهولة تكرارها. لماذا؟ لأنه صاروا بدون يعدوا للعشرة قبل ما يعملوا أي اغتيال أو أي اعتداء.
2: بملفات حرية التعبير لبنان دائما بصلب النقاش، ففي تقرير مراسلون بلا حدود الأخير تقدم لبنان 17 مرتبة عن عام 2025، وذلك استنادا إلى عدة عوامل، منها تشريعي الذي ساهم مشروع قانون الإعلام إلى رفع هذه المرتبة، إنما للأسف سقط باللجان النيابية بعد نيله تأييد واسع من الصحفيين والمنظمات الدولية. أيضا المؤشر الأمني انتقل من المرتبة 132 إلى 111، إنما محاولة المطالبة بالعدالة من أجل إنصاف الصحفيين الذين قتلوا بلبنان سقطت على يد حزب الله الذي طلب عام 2024 التريث بتطبيق قرار الحكومة التي طالبت فيه تكليف المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاصها بالتحقيق بجرائم الحرب.
3: هذا عهد جديد، هذه حكومة جديدة، عم بيتحسن مؤشر الحفاظ على الحريات الإعلامية إلى حد أنه في ناس عم تسيء هذا استعمال هذا الحق لدرجة عم تتطاول وتخالف القانون، ورغم هذا وكله سوا الدولة وأجهزتها مش عم تتصرف كما يجب أن تتصرف إزاء المخلين مش إزاء الصحفيين.
2: لبنان رغم تقدمه عالميا يعيش حاليا أزمة من أصعب الأزمات بسجل حرية التعبير، ومع كل محاولة تقدمية لضمان حمايتها ضمن الأطر القانونية يتم اغتيالها من حزب الله البارع بالتخوين وسفك الدماء والتعرض للكرامات والتهديد والوعي.
4: ومن شرفة القديس من شرفة بازيليك القديس بطرس البابلون الرابع عشر يصلي من أجل الصحفيين وضحايا الحروب والعنف بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
5: اليوم يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي ترعاه اليونسكو، وللأسف فأن هذا الحق ينتهك في كثير من الأحيان، أحيانا بشكل واضح وصريح وأحيانا بطرق خفية، لنتذكر العديد من الصحفيين والمراسلين الذين كانوا ضحايا الحروب والعنف.
4: وللمناسبة نفسها أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تؤكد دعمها الكامل للسلطات اللبنانية في جهودها الرامية إلى كشف الحقيقة الكاملة حول استهداف الإعلاميين في جنوب لبنان، مشددة على أن حماية الصحفيين والإعلاميين تبقى التزاما أساسيا وفق القانون الدولي الإنساني. واعتبرت باريس أن استهداف الصحفيين بشكل متعمد يشكل انتهاكا خطيرا ويستوجب تحقيقا شفافا ومحاسبة المسؤولين عنه بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا.
0: الأحد الأول من الشهر المريمي في حريصة يشهد توافدا كبيرا للمؤمنين، النوايا ترفع لسيدة لبنان في عيدها والسلام جل ما ينتظره الوطن. تقرير غريسيا أنتون.
6: عجقة مفهومة، سيارات ومشاة، وجهتهم وحدة، مزار سيدة لبنان. الأحد الأول من شهر أيار هو عيد المزار، وقداس العيد اللي ترأسه البطرك منه الوحيد. النهار كان على موعد مع سلسلة أداديس آخرها على الساعة 9 بعد صلاة الوردية، علماً أنه الفعاليات كتيرة خلال الشهر المريمي والتسهيلات موجودة لوصول المصلين.
7: أنت يا من هنا تقفين تصلين.
8: كل يوم خميس عندنا ساعة سجود الساعة 9 المساء، إلى جانب الاحتفالات اليومية كل يوم في قديسات على ملحق الساعات، وعندنا يوم السبت صلاة المسبحة وكونسير مع صلاة جوقات لبنانية كل سبت. وهون عندنا 13 كاهن مجندين للاعترافات وتلبية.

0: حريصة أشوف الأجواء، والأجواء ما شاء الله روعة روعة. حبيت تنقلها تعطينا السلام بكل لبنان وتحمينا،
1: وتضل المحبة عامة والسلام عام، لأنه عم نلاحظ بالفترة الأخيرة في هيك تقصير.
2: العذراء هي أمي وحياتي وبيتي وكل شيء.
3: تلي تصخر بحريصة، وتحديداً الأدراج اللولبية اللي بتوصل الزاير لعند إمنا مريم تزينت بزهور باللونين الأزرق والأبيض اللي بيرمزوا للطهارة والسلام. ولكن هالزهور مش واحدة زينت الصرح، والشموع أضيئت عنية البلد.
4: أتيت لأنظر عينيك.
5: نحن عندنا ثقة فيها كاملة انه هي اللي رح تخلصنا من كل شيء نحن فيه.
6: مندويه عن نيه لبنان وعن نيه اللبنانيه كلن سوا.
7: لبنان هلا اكثر شيء بحاجه للعذراء تكون حده، ولكل القديسين.
3: الاندورات كثيره والصلوات مختلفه، الا انه طوب العذراء كان حاضر بساحه مزاره.
8: حصل لي على كل العالم اللي عندهم اي مشاكل فيزيكال او منتال إلنسز.
9: كل العالم تسالني ليش لابسه الطوب، لابسته بلا سبب، لانه العذراء بها 12 شهر بالسنه بتستاهل نضيفها هالشهر.
3: شهر كامل من الخشوع، التضرع والشكران سيختتم مثل العادة بقداس بآخر أحد من الشهر برئاسة السفير البابوي، وبتبقى النية الأساسية نصلي مع مريم لسلام لبنان.
10: في فقرة صحة، ومع اقتراب موسم الحج تبرز الوقاية كشرط أساسي لرحلة آمنة. في ظل التجمعات الكبرى يصبح تعزيز المناعة والالتزام بالإرشادات الصحية خطوة ضرورية للحد من المخاطر وضمان أداء المناسك بسلام.
11: مع اقتراب موسم الحج لابد من تذكير المواطنين الراغبون في أداء واجبهم الديني بضرورة تلقي اللقاحات قبل السفر، فالتجمعات الكبرى ترفع من خطر انتقال أنواع متعددة من الفيروسات، خصوصا التنفسية منها.
12: منها الفيروسات، نذكر فيروس الإنفلونزا وفيروس السحايا. هول الفيروسات بحبوا كتير التجمعات، وبينتقلوا من الحلق من شخص لشخص تاني. نحن نخفف خطر انتقال هذه العدوى، من الضروري نعمل اللقاحين بنفس الوقت على القليلة أسبوع قبل السفر. إذا حدا عملهم قبل بشهر من السفر أو شهرين أكيد رح يحموه لفترة سنة لثلاث سنين.
11: التلقيح إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية الأساسية يشكل وسيلة فعالة للحماية.
12: منذكر أنه فيروس الإنفلونزا والصحايا ينتقلوا عبر النفس، فلما منكون بالحاجة أكيد مفضل نحط الكمامات لو اخذين طعمات طمان الأطغير التهابات. ما في فئة عمرية معينة أو أشخاص معرضة أكثر من غيرها طلقت الالتهابات خلال الحج، مشان هيك الكل لازم ياخذوا طعمات.
11: خطوات بسيطة لكنها ضرورية لأداء المناسك بأمان.
10: بعد الإعلان روبيو دي جي
13: ورحيل أمير الغناء العربي.
14: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

كلاسيكا كلاسيكا رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية مع الأستاذ جوزيف فخري. لقاء أنغام شرقية وغربية على أوتار أهل الاختصاص محترفين وهواة. كلاسيكا إعداد وتقديم فادي ناكوزي.

تحية من إذاعة لبنان الحر. نحن وياكم مثل العادة بهالوقت بيبدأ برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية. التحية الكبيرة للمخرج بيتر حشاش. قبل ما نبدأ أيضا التحية بدنا نوجهها للأستاذ جوزيف فخري معد برنامج كلاسيكا. بالقسم الثاني للتعرف والاستماع للأعمال الأولى والمبكرة لكبار الموسيقيين العبائرة، رح نتابع مشوارنا الموسيقي ببولونيا بعد ما كنا خصصنا حلقة لأعظم مؤلف بولوني وأحد أعظم مؤلفي موسيقى البيانو بالتاريخ فريدريك شوبان.

فعلاً بولندا أو بولونيا قدمت عبر التاريخ عدد كبير من كبار الموسيقيين اللي تركوا أثر عميق بالموسيقى الكلاسيكية الأوروبية والعالمية. بالعصر الرومانسي برز اسم هنريك فيانفياسكي من أعظم عازفي الفيولون بالقرن 19. بدأ العزف على الفيولون من عمر صغير كتير وأظهر عبقرية استثنائية من الطفولة. درس بوارسو وحقق شهرة عالمية مبكرة جدا كطفل معجزة إذا بدنا نقول. كانت أعماله الطفولية معقدة تقنيا وهالشي خليه يعرف بسن مبكرة جدا على الساحة الأوروبية. بدأ بتطوير أسلوبه الاستعراضي اللي بيمزج بين الرومانسية الأوروبية والتقنيات البولندية التقليدية. أعماله المبكرة ساعدته على فتح أبواب الحفلات الدولية خصوصا بباريس ولاحقا بأوروبا. من أولى أعماله اللي كتبها بعمر 13 سنة الكابريس الكبير الخيالي Grand Caprice Fantastique للفيولون والبيانو ذات طابع استعراضي للفيولون مع مرافقة البيانو مع روح البولونيز والرقصات البولندية ذات شكل حر افتتاحية قوية بتبين مهارة العزف ومقاطع لحنية رومانسية بتبين الحس الفني. يمكن القول أن العمل بيمزج روح البولونيز

الرئيسيه، وهو اللي بيصير لاحقا سمه اعماله الكبيره. رح نستمع للكابريس وكيف يمكن للطفل المعجزي انه يبتكر قطعه مكتمله فنيا بعمر 13 سنه.

راح ننتقل لكارول شيمانوفسكي، أحد أبرز مؤلفي القرن العشرين ببولندا. درس الموسيقى بوارسو حيث تأسس بالمدارس الانطباعية والشرقية. كتب قطع بيانو صغيرة أثناء المراهقة، معظمها لم ينشر. أول عمل نشر رسميا له هي 9 مقدمات للبيانو، 9 بريلود بور بيانو، ألفها عندما كان بعمر 18 سنة. هالأعمال بتبين تأثير واضح خلال الاستماع لها، طبعا تأثير واضح بشوبان والروسي ألكسندر سكريابين، لكنها بتحمل بذور أسلوبه المستقبلي، خصوصا التجريب بالتناغم الأرموني والإيقاعي. هون بتبين أعماله الأولى محاولاته لكسر القيود التقليدية وإدخال عناصر جديدة مستوحاة من التراث البولندي والطابع الشرقي. هالبدايات كانت الأساس اللي بنى عليه لاحقا أسلوبه الفريد والمعقد. رح نستمع دون توقف للبريلودات الأولى، الثانية، السابعة والثامنة مع عازف البيانو البولندي العالمي كريستيان زيمرمان.

ننتقل هلا لفيتولد لوتوسلافسكي، احد اهم مؤلفي القرن العشرين ببولندا والعالم. يعتبر لوتوسلافسكي من مؤسسي الموسيقى البولندية الحديثة، وابتكر أسلوب فريد بيجمع بين الحداثة والتنظيم الإيقاعي الحر. عاش أثناء الحرب العالمية الثانية، مما أثر على حياته وأعماله. بعض أعماله الطفولية المبكرة فقدت خلال الحرب، من أولى أعماله المنشورة التنويعات السيمفونية فارياسيون سيمفونيك أوبوس 1، قام بتأليفها بعمر 21 سنة. تتكون من موضوع واحد بتم تقديمه أولا، ثم بعدة تنويعات متصاعدة بالطابع والحركة، لكن لكل تنويع بيكشف عن إمكانات الأوركسترا: ألوان صوتية، ديناميكيات متباينة، نغمات متشابكة ومتناغمة. التأثر واضح طبعا هون بالكلاسيكية الحديثة، خصوصا بأنتون بروكنر.

لهون بينتهي لقائنا. كنا نحن وياكم مثل كل نهار احد بهالوقت مع برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي من اعداد الاستاذ جوزيف فخري، اكيد دائما الاخراج والاشراف للمخرج بيتر حشش. نحن من بعد الموجز رح نكون مع برنامج نوستالجيا، برنامج الاغنيات الغربيه، مختارات من الاغنيات الغربيه اختاره ونسائل لكم المخرج بيتر حشش. بتمنى لكم تقضوا برفقتها بقيه ليله هاديه.

0: بدقيقة من فيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعدك كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن. اما بالسنوات الاخيرة فتم توحيد اجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الانترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور انه يوصلوا لها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

مساء الخير وأهلا بكم. أغار الطيران الإسرائيلي على زوتر الشرقية وهي الخامسة على البلدة وعلى قلوي، وأفيد عن سقوط ضحيتين وبين بلدتي كونين وبرعشيت وتول وسلعة، كما تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي. هذا وقد أعلنت هارتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله في شمال إسرائيل، وتجمع المنظومة بين أجهزة استشعار ورصد الطائرات المسيرة والقدرة على اعتراضها. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا للقوات الإسرائيلية في البياضة وآخر في ساحة القنطرة وموقع بلاط المستحدث. لفتت مصادر أمريكية للإم تي في إلى أن المولة لم تعد مفتوحة أمام لبنان، وواشنطن تنتظر قرارا سياسيا، فإما التقاط هذه اللحظة أو العودة إلى الانفجار الأمني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الإسرائيلية إن المفاوضات مع إيران عالقة والاقتراح الأخير غير مقبول ودرسناه وهو غير جيد بالنسبة إلينا. أضاف يجب العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإسرائيل بحاجة إلى رئيس وزراء يركز على الحرب لا الأمور التافهة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن المقترح الإيراني وسيتم بحثه والرد عليه، ولا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. أضافت إن خطتنا المكونة من 14 نقطة تركز على إنهاء الحرب الخارجية بما فيها لبنان، ونفت الخارجية اقتراح بإزالة الألغام من مضيق هرمز. نقل إعلام إسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن ترامب يؤمن بفعالية الضغط الاقتصادي على إيران ويرى أنه سيؤدي إلى استخراج المواد النووية. أعلن أكسيوس أن احتمالات حدوث اختراق بالمفاوضات معدومة والخيار العسكري أقرب. أخيرا نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن العودة إلى القتال ضد إيران حتمية وهي مسألة وقت فقط. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

0: Nostalgia.
1: C'est un mot qu'on dirait inventé pour
0: un rame halima. Nostalgia. لا تقل وداعا للزمن الماضي الجميل. بل قل إلى اللقاء. نوستالجيا. الأحد التاسع مساء مع فادي ناكوزي.

يكون مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

بتتلاشى الذكريات وبيبقى الحنين. أصدقائي، لما بتصمت المشاعر وبيعجز اللسان عن الكلام والألم عن التعبير، بتبقى النغمة والكلمة.

ينتهي لقائنا نوستالجيا من إخراج بيتر حشاش، مجموعة مختارة سمعناها الليلة ورح نسمعها كل ليلة أحد. بتمنى من الإعجابكم وبتمنى لكم بقية ليلة هادية.

0: Nostalgia.
1: C'est un mot qu'on dirait inventé pour
0: Anram Halima. نوستالجيا لا تقل وداعا للزمن الماضي الجميل بل قل إلى اللقاء. نوستالجيا

أهلا بكم. أغار الطيران الأسترالي على الأوتار الشرقية وهي الغارة الخامسة على البلدة وعلى قلوي، وأفيد عن سقوط ضحيتين وبين بلدتي كونين وبرعشيت وتول وسلعة، كما تعرضت بلدة المنصوري ومدينة غيام لقصف مدفعي. هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على 20 صاروخا وأسلحة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت هارتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله في شمال إسرائيل، وتجمع المنظومة بين أجهزة استشعار ورصد الطائرات المسيرة والقدرة على اعتراضها. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا للقوات الإسرائيلية في البياضة وأخر في ساحة القنطرة وموقع بلاط المستحدث. لفتت مصادر أمريكية للـ MTV إلى أن المولة لم تعد مفتوحة أمام لبنان وواشنطن تنتظر قرارا سياسيا، فإما التقاط هذه اللحظة أو العودة إلى الانفجار الأمني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الإسرائيلية إن المفاوضات مع إيران عالقة والاقتراح الأخير غير مقبول ودرسناه وهو غير جيد بالنسبة إلينا. أضاف: يجب العفو عن نتنياهو، وإسرائيل بحاجة لرئيس وزراء يركز على الحرب لا الأمور التافهة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن المقترح الإيراني وسيتم بحثه والرد عليه، ولا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. نقل إعلام إسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن ترامب يؤمن بفعالية الضغط الاقتصادي على إيران ويرى أنه سيؤدي إلى استخراج المواد النووية. أعلن أكسيوس عن احتمالات أو أن احتمالات حدوث اختراق بالمفاوضات معدومة والخيار العسكري أقرب. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين أن العودة إلى القتال ضد إيران حتمية وهي مسألة وقت فقط. في المقابل أشار إعلام باكستاني إلى أن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المفاوضات، وهناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراج. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة.

0: صديقي السائق، في معلومة لراحة سيارتك مش كتير معروفة، أو بالأحرى قسم كبير بيتجاهلها بسبب كلفتها العالية، بس معالجتها إلى حسنات وفوائد كتيرة، وهي ديبول بيئة المعروف بالكاتاليزور. هالقطعة بالسيارة إلى كتير خصائص مفيدة، من توفير للمصروف وارتباطها بحساسات وكمبيوتر، والتقاط وتخفيف لنسبة التلوث الناتج عن احتراق المزيج هواء وبنزين بداخل الموتور، وطرده للخلف بواسطة ديبويات وأساطر. هالديبو البيئة بيوصل وقته بيسطم وبيصير يمرق هالاحتراق منه بصعوبة. هون بتبلش شوية مشاكل على الخفيف، مثل شوية حرارة بالموتور وشوية تقصير بالمشيات، بتزيد تدريجيا، وهيدي كلها بتأثر سلبا على إداء المحرك وعمره. الحلول كتيرة، وأفضلها إذا قادر ترجع تركب أوريجينال، بس الكلفة كتير عالية عم بتكون، وهون فيك تلجأ لحلول بديلة مثل تفضاية القلب، وهيدا ما بنصح فيه أبدا، لأنه بغير صوت السيارة أو استبداله بديبو عادي وبيخسر عمل السنسرات والتوفير. وأفضل الحلول الشعبوية تلجأ لاختصاصي بيعالج لك القطعة بالتي هي أحسن وبأفضل إداء، هيك بتحافظ نوعا ما على صوت سيارتك ومصروفها. التكنيسيان اللبناني ذكي، والتفتيش عن الحلول بيعتبرها تحدي، وهيدي ناجح كتير بإيجادها.
1: سلامتك بتهمنا. دايما حدد.

0: 105 and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: كودex سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود لا أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس ويحكى إنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعد كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن، اما بالسنوات الاخيرة فتم توحيد اجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الانترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور انه يوصلوا لها.
1: حقك تعرف من لبنان الحر.

أهلا بكم. أغار الطيران الإسرائيلي على زوتر الشرقية وهي الغارة الخامسة على البلدة وعلى قلوي، وأفيد عن سقوط ضحيتين وبين بلدتي كونين وبرعشيت وتول وسلعة وأطراف كفرة وياطر. كما تعرضت المنصوري وزوتر الشرقية والغربية ومدينة الخيام وأطراف شبع لقصف مدفعي. هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عثور على 20 صاروخا وأسلحة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت عرس أن الجيش الإسرائيلي بدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله في شمال إسرائيل، وتجمع المنظومة بين أجهزة استشعار ورصد الطائرات المسيرة والقدرة على اعتراضها. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهات الشمالية. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا للقوات الإسرائيلية في البياضة وأخر في ساحة القنطرة وموقع بلاط المستحدث. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الإسرائيلية إن المفاوضات مع إيران عالقة والاقتراح الأخير غير مقبول ودرسناه وهو غير جيد بالنسبة إلينا. أضاف يجب العفو عن نتنياهو وإسرائيل بحاجة إلى رئيس وزراء يركز على الحرب لا على الأمور التافهة. أعلن أكسيوس أن احتمالات حدوث اختراق بالمفاوضات مع دوما والخيار العسكري أقرب، ونقل القناة الرابعة عشرة عن مسؤولين إسرائيليين أن العودة للقتال ضد إيران حتمية وهي مسألة وقت فقط. في المقابل أشار إعلام باكستاني إلى أن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المفاوضات، وهناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراجة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشب.

0: صباح الخير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريشي. شهدت الضاحية الجنوبية توترا بعد وصول الجيش اللبناني إلى منطقة الكفاءات نتيجة إطلاق النار خلال تشييع 4 ضحايا، وشكل مناصر حزب الله حاجزا بشريا لمنع وحدة من الجيش اللبناني من توقيف مطلقي الرصاص والقذائف الصاروخية أثناء مراسم التشييع، ولاحقا أفيد عن انتشار آليات الجيش اللبناني والمخابرات في دوار الكفاءات وسط انسحاب أعداد كبيرة من مطلقي الرصاص، وأفيد بسقوط جرحى نتيجة إطلاق الرصاص والقذائف في الهواء أثناء التشييع، وقد توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الإصابات. وفي وقت لاحق أعلن قيادة الجيش عن تنفيذ تدابير أمنية فورية في منطقة الكفاءات الضاحية الجنوبية، شملت عملية دام وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ضعفية على أثر إطلاق نار أثناء مراسم التشييع. وفي هذا السياق دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين وأوقفت أحد مطلق النار وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر. أعلنت هارتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله في شمال إسرائيل، وتجمع المنظومة بين أجهزة استشعار ورصد الطائرات المسيرة والقدرة على اعتراضها. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. وفي الوضع الميداني، أغار الطيران الإسرائيلي على زوتر الشرقية وهي الغارة الخامسة على البلدة وعلى قلوي، وأفيد عن سقوط ضحيتين وبين بلدتي كونين وبراشيت وتول وسلعة وأطراف كفرة وياطر، كما تعرضت المنصور وزوتر الشرقية والغربية ومدينة الخيام وأطراف شبعة لقصف مدفعي. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على 20 صاروخا وأسلحة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا للقوات الإسرائيلية في البياضة وآخر في ساحة القنطرة وموقع بلاط المستحدث. لفتت مصادر أمريكية للام تي في إلى أن المهلة لم تعد مفتوحة أمام لبنان، وواشنطن تنتظر قرارا سياسيا، فإما التقاط هذه اللحظة أو العودة إلى الانفجار الأمني. قال البطريرك الماروني مرب شارة بطرس الراعي في عزة قداس الأحد من بازيليك سيدة لبنان في حريصة: نعيش حساسيات أصعب من الحرب، وما يحصل على وسائل التواصل من حرب كلامية ليس حرية رأي بل انحدار مقلق والسباحة في الكرامات لا يحق لأحد أن يمسها.
1: شعبنا ينتظر وسط قلق يومي، ينتظر وهو يحاول أن يتمسك بما تبقى من أمل، وفي هذا الانتظار نعيش ما هو أصعب: انقسامات بيننا، توترات، حساسية زائدة، كأننا فقدنا القدرة على تحمل بعضنا البعض. لبنان أكبر من مهاترات عابرة وأسمى من أن يختزل بضجيج أصوات تسيء إلى ذاتها قبل أن تسيء إلى غيرها، فما يبنى بالمحبة لا تهدمه زوابع التجريح، وما يتأسس على الكرامة يبقى أرسخ من كل انفعال زائل، وما يشيد على الحق يسمو ويدوم، أما ما يبنى على الباطل فسرعان ما يتداعى ولو تزين بألف قناع.
0: متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي قال في عظة قداس الأحد: بلدنا ينتظر من يمد له يد العون.
2: ألا يشبه بلدنا مخلع الإنجيل الذي ينتظر من يمد له يد العون؟ فما بال زعمائه وقادته وأبنائه لا يقومون بما يؤدي إلى خلاصه؟ الرب حاضر دائما، وهو يقرع أبواب القلوب وينتظر. هو لا يقتحم حياتنا لأنه خلقنا أحرار، بل ينتظر استجابتنا لدعوته. لذا علينا وحدنا تقرير مصيرنا بإرادتنا الحرة وسلوكنا المستقيم الذي يرضي الله. فلنستجب إذن لهذا الصوت الإلهي ولنقل من أعماقنا: نعم يا رب، نريد أن نبرأ من أمراضنا، نريد أن نغير سلوكنا، ونتخلى عن أنانيتنا ومصالحنا. نريد أن ننتشل وطننا من هويته، حينئذ لن تبقى حياتنا مطروحة عند مياه هذا العالم، بل تصير مسيرة حية في نور القيامة.
0: اتهم حزب الله صحيفة النهار باستكمال ناجي التحريضي من خلال نشر اتهامات وافتراءات بطيلة بحق الحزب لا تقدم إلى مشاريع الفتنة وإعادة توتير الساحة الداخلية، ودعا الحزب الحكومة ووزارة الإعلام والأجهزة القضائية والأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذه التجاوزات. في خضم ما يتداول إعلاميا عن رفض القوات اللبنانية شمول الإسلاميين بالعفو، أوضحت النائبة غادة أيوب أن موقف القوات يدعم اقتراح العفو العام لتصحيح الخلل الناجم عن تقاعس القضاء وتعذر سوق الموقوفين إلى جلسات المحاكمة، وقالت إننا نطالب بأن يشمل القانون الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل عام 2000، والقانون النافذ يأتي في هذا السياق، إلا أنه بقي معطلا بسبب عدم إصدار مراسم تطبيقية من قبل الحكومة المتعاقبة. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية مشروع الحرية لتحرير السفن في مضيق هرمز، وقال هناك مسعى أمريكي لتحرير السفن في المضيق يبدأ صباحا، وحذر من التدخل لإفشال المبادرة، وقال سنتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية. ولفت ترامب إلى أن مشروع الحرية يهدف لتحرير سفن الدول التي لم ترتكب أي خطأ ولا علاقة لها بالصراع. أضاف نجري مناقشات إيجابية للغاية مع إيران قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. ترامب وفي وقت سابق قال لهيئة البث الإسرائيلية إن المفاوضات مع إيران عالقة والاقتراح الأخير غير مقبول ودرسناه وهو غير جيد بالنسبة إلينا. أضاف يجب العفو عن نتنياهو وإسرائيل بحاجة إلى رئيس وزراء يركز على الحرب لا على الأمور التافهة. إلى ذلك أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن المقترح الإيراني وسيتم بحثه والرد عليه، ولا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. أضافت إن خطتنا المكونة من 14 نقطة ترتكز على إنهاء الحرب الخارجية بما فيها لبنان، ونفت الخارجية اقتراح بإزالة الألغام من مضيق هرمز. نقل أعلام إسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن ترامب يؤمن بفعالية الضغط الاقتصادي على إيران ويرى أنه سيؤدي إلى استخراج المواد النووية. أعلن أكسيوس أن احتمالات حدوث اختراق بالمفاوضات مع دوما والخيار العسكري أقرب، ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين أن العودة للقتال ضد إيران حتمية وهي مسألة وقت فقط. في المقابل أشار إعلام باكستاني إلى أن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المفاوضات، وهناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق فرجة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي مروان بشعلاني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

5/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

0: ولا رحمة.
1: هل يطيح التباين بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمسار المفاوضات؟ وأي مشهد بعد انقضاء مهلة الأسبوعين؟ وأين آلية التعيينات في دولة المؤسسات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادق.
0: بلا رحمة، السبت الساعة 9 الصبح، إعداد وتقديم دنيز رحمة على

0: الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمي، معي أنا دنيز رحمي فخري. إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا يعني المهلة أو الهدنة مستمرة، ولكن هدنة حتى الآن يبدو أنها هشة بدليل ما يحصل في الجنوب. إسرائيل مستمرة بتوسعها، مستمرة بضرباتها، حركة نزوح جديدة من قبل اللبنانيين تخطت الخط الأصفر، صرنا عم نحكي عن خط أحمر للأسف اليوم. بالمقابل حزب الله مستمر أيضا بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية، بيان كتلة الوفاء للمقاومة كان واضح بالأمس، لا عودة إلى الوراء بالنسبة لهم، الحل هو في المقاومة وفي المقاومة العسكرية بطبيعة الحال. هم يرفضون أي حل دبلوماسي، أي مفاوضات، لن يعترفوا بها، وبالتالي لبنان في مشكلة أساسية. والتحدي الأكبر قد يكون هذا اللقاء الذي يصر عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة إسرائيل، هل يحصل أم لا يحصل، وماذا إذا تخلف رئيس الجمهورية عن حضور هكذا لقاء، ماذا سيحصل في الداخل اللبناني. أسئلة كثيرة طبعا، إلى جانب التطور الذي حصل على صعيد التعيينات القضائية. يسرني أن أوجه هذه الأسئلة إلى ضيفي في هذه الحلقة، الرئيس الصديق القاضي شكري صادر. صباح الخير.
1: يا هلا فيك وبالمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: إن شاء الله تكون بألف خير رئيس.
1: الله يخليك، تسلم.
0: بدي بلش معك من آخر موضوع طبعا، يلي هو التعيينات القضائية. صار عنا مدعي عام تمييزي، رئيس تفتيش قضائي. بداية، على أي أساس بتم اختيار مدعي عام تمييز؟ يعني مدعي عام تمييز شو لازم يتمتع بالفعل لحتى نروح على هالخيار مش هيدا الخيار؟
1: أول شغلي لازم تكون في سيفي، لازم يطلع عليه مجلس القضاء. سيفي يعني سيرة ذاتية تبع المرشحين لهالمنصب. تاني شغلي بينعمل معهم انترفيو غير السيفي، بينعمل معهم انترفيو من قبل مجلس القضاء حتى يتم اختيار الأصلح مبدئيا. بهالحالة هاي تشكر السلطة التنفيذية على تعيين إن كان مدعي عام التمييز أو رئيس هيئة التفتيش القضائي ضمن المهل. يعني قبل
0: تجنبا لأي فراغ،
1: تمام، وقبل كنا نشهد هيك فراغات على مدة أشهر
0: ويبقى بالوكالة،
1: تمام، ويبقى بالوكالة. إذن هيدي الشغلة البوزيتيف اللي منعطيها.
0: النيجاتيف
1: هلا نيجاتيف ما في كتير، لأنه مش الحق عليهم للمرشحين إذا ما كان في غيرهم. إذا انجبرنا ننزل لكاتيجوري شباب، كاتيجوري شباب يعني اللي
0: يعني
1: بده يخدم
0: خبرة.
1: اللي بده يخدم عندهم الخبرة لأن صارهم 20 سنة بالعدلية، إنما هل تكفي تلك الخبرة حتى يتعين حدا رئيس نايب عام تمييزي؟ وقلت لك مش الحق على المرشحين، الحق على الحظ اللي بده انه بالطائفة السنية الكريمة هن صاروا اقدم ناس أهل إنه يتولوا هالمنصب. إذن انجبرنا ناخد من جنراسيون تانية إذا بدي، لأنه مدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى هيدولي بوست دو كورنمان دو كارير. يعني بيجي واحد بيخدم سنة سنتين 3 سنين ماكسيموم، ما هيك، وبعدين بينتقل بيروح على بيته وبيجي حدا غيره. اليوم اللي عم بيتعين عم بيبقى 17 أو 18 سنة، يعني عمره بالخمسين، عرفت كيف؟ بس بعدني عم بقول الحق مش عليه، يعني ما له علاقة، هو ثاقبت بين هالبوكي المرشحين اللي تم اختيارهم مثل العادي.
0: احترمت الآلية يعني عمليا
1: الآلية هي
0: يعني في أسماء وضعها مجلس قضاء الأعلى، رفعت إلى وزير العدل، وزير العدل بدوره رفعها إلى مجلس الوزراء.
1: لا
0: ما صار هيك،
1: ما صار هيك. اللي صار دايما بعدنا لحد اليوم، وانت بتعرف قانون الاستقلالية القضائية
0: للأسف
1: اللي كانوا بيفرض انه يتاخد برأي مجلس القضاء، تم ابطاله لسبب فورمال يعني بالشكل. بس مجلس القضاء ما بقى عنده هيديك الصلاحية انه يجي يفرض اسماء ويقلن هيدي خياراتكم لازم تكون محصورة بواحد اثنين ثلاثة. رجع تعيين للسلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية أكيد بتاخد رأي مجلس القضاء، إنما تبقى مستقلة بمسألة التعيين وهيدا اللي
0: بس صار. للأسف يعني كمان مرة جديدة، وصحح لي رئيس، يعني كمان صار في تدخلات، في تدخلات سياسية، صرنا عم نحكي هذا محسوب على هالشخص، محسوب على هيدا، محسوب على هيدا، محسوب على هيدا. يعني ما بعرف قديش بعدنا بما قبل
1: أنا
0: العهد الجديد.
1: أنا
0: على الأقل على مستوى التعيينات يعني
1: أنا ما في أحكي هون عن ولاءات معينة أو وعود معينة أو ليه، لأنه هيدي الجنراسيون بعدنا عم بقلك هالجنراسيون هاي ما كتير كان تم التعاطي معه، يعني اللي وصل مطرح ما وصل، وصل أو رئيس جنايات أو قاضي تحقيق، بس انجبروا ينقوا منهم من هالبوكي لأنه فوق منهم ما في
0: ما في
1: هيدي. لهيك تعطي رأي مسبق، إنما اللي بيشهد لصالحه لا مدعي عام التمييز، واحد إنه بعده شاب، اثنين إنه هو لازم يعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وبالنظر لحجم المسؤولية لازم يتصرف. يعني بده يجرب يبيض وش طايفته، يبيض وش مركزه وعائلته، ويبيض وش اللبنانيين بالقرارات اللي بيخدها.
0: رئيس يعني المعروف والمتعارف عليه مدعي عام التمييز بيحكم البلد،
1: صح ومش غلط. أنا عم بقلك أهم مركز مش بالقضاء اللبناني، بالجمهورية اللبنانية، هو النيابة العامة التمييزية. لما إلى من تنتاكول لكل، وخصوصا مع الأجهزة الأمنية، لأنه هو اللي بيقود إذا بدك الأجهزة الأمنية. إذا المسؤوليات كتير كبيرة أكيد، والله يوفق، أنا بقول لهم الله يساعد اللي بيتولى مراكز مسؤولية مثل هالمراكز هاي، اللي فعلا اذا واحد بده يشتغلها مثل ما لازم. وانت بتعرفي لبنان بعده بهالخصله هاي تبع يابا خلينا نشوف، يابا منعمل واسطه، يابا منطلب هالطلب، والسياسيين اللي ما بيحلوا عنه لا نايب العام التمييزي. اذا الضغوطات اللي بده يتعرض عليها يعني لازم يكون قراره مسبق. أنا
0: بعدين نحن رايحين على ملفات كمان حساسة دقيقة، بدها جرأة. قديش ممكن يكون جاهز هالمدعي العام؟ عليه محسوب يعني هلأ مثلا؟ أنا بعرف للأسف يعني تعودنا ما لا نتجرأ أن نأمل، للأسف صرنا يعني أنه رح يضطر يمكن يمسك تليفون ويسأل مين
1: أنا
0: بأي قضية.
1: أنا مشاني إذا كان هيك أنا مش مع تعيينه. عرفتي كيف؟ يعني اليوم التعيين عم بيوضعك قدام مسؤوليات جديدة، ومسؤوليات ضخمة، مش حيالله مسؤولية. يعني ما عم نحكي عن واحد عم بيتعاطى مخدرات، لا، عم نحكي عن أمن دولة لازم ينمسك. وبالتالي إذا ما كان عنده هالكفاءات هاي، أنا بعرف أنه كان في مراكز عرضت علي بالزمانات وكنت خاف أتوليها.
0: ليش؟
1: لأنه مش محضر. يعني بدك في عندك اليوم أنا لما جيت رئيس مجلس شورى الدولي جيت من القضاء العدلي، بس كنت عامل 20 سنة قانون إداري بين هيئة تشريع واستشارات وبين مجلس شورى الدولي. إذن تبقى مستهاب المركز، واللي ما بيستهاب المركز بيفشل، وبتبين للعيان بأسرع من ما واحد بيتصور، بأسرع من ما واحد بيتصور. بقى أنت وأنا اليوم
0: يعني نصيحتك لإله شو رح تكون للمدعي عام الجديد؟
1: دخيلك لبنان عم بيمروا بأرزل مرحلة ومرحلة وجودية. بدنا رجال دولة، بيكفينا رجال أعمال. بدنا رجال دولة، وبرهن لهاللبنانيين إنك من رجال الدولة.
0: أول استحقاق شو ممكن يكون أمامه برأيك؟
1: عنا هلأ المطالعة بانفجار المرفأ. هيدي شغلة كتير
0: مهمة. هل سيجرؤ ويمضي بهذا الملف بحسب الأصول القانونية عكس ما شهدنا سابقا؟
1: يعني
0: مع كل المتورطين والجهات المتورطة بهذا الملف،
1: ملف المرفأ العبرة فيه للقرار الظني. بس يطلع مشروع القرار مفروض يمرق على النيابة، ما هو جاهز وتحول على النيابة العامة لإبداء الرأي. يعني ما بيقدر يغير نائب العام التمييزي أو النيابة العامة التمييزية بالنص. ما بيقدروا يغير، فيهم يقولوا هون أنا مني موافق، بيبدي رأيه ما هيك. إنما العبرة بتضل لقاضي التحقيق هلي أو وفقا للمطالعة بيطلع القرار، أو خلافا للمطالعة، أو وفقا وخلافا للمطالعة كمان. يعني دور النيابة العامة هون هو دور استشاري، إبداء الرأي. العبرة هي لقاضي التحقيق العدلي، المحقق العدلي هلي بتصور أثلج قلب اللبنانيين أكثر من أنه اللي زادسيو إل نا با ديسو. هيدا الزلمة بمسيرته كان غير شكل، مناقبية مثل ما بدك، وفهم مثل ما بدك، ونضوج قد ما بدك كمان. هيدا اللي فيه
0: إن شاء الله. يعني أنا مع نصيحتك ونقول له للمدعي العام التمييزي إنه بدنا نتمنى له التوفيق، وإن شاء الله
1: ونحن ناطرين
0: إن شاء الله يبرهن إنه بهذه التعيينات، ولو إنه صار في تدخلات سياسية، لكن تكون كانت التدخلات السياسية بمحلها لإيصال الشخص المناسب بالمكان المناسب، مع إنه في مواقف يعني بينت عكس ذلك. ما رح
1: نحن ما بنعرف كتير عن قضية التدخلات. اللي بنعرفه إنه تم الخيار من قبل السلطة التنفيذية، وأكيد كمان دور مجلس القضاء أو الاستشارة هي استشارة، إنما مش ملزمة للسلطة التنفيذية، هي اللي بتعين بعدها، هي اللي بتعين.
0: لأنه قانون استقلالية القضاء لم يصدر بعد.
1: تمام.
0: في أمل بأنه يصدر قانون استقلالية القضاء؟
1: مفروض يصدر يعني لأنه أبطل. عم بقليك مشان عيب شكلي. هلأ صحيح العيب الشكلي عيب. كان أنه موقف يابا، خدوا رأي
0: وزارة العدل،
1: خدوا رأي مجلس القضاء الأعلى بكل قانون بيتعلق بالسلطة القضائية.
0: كانت عم تاخد رأي بلا، كانت طول الوقت بالاجتماعات كان عم بيكون حاضر مجلس القضاء الأعلى.
1: لهيك هون انه لما باخر جلسة اجا معالي وزير العدل وقال لهم انا يا اخي فوضني، لانه ما عاد بدنا كمان ننزل انه فوضني انه وقالوا له لا ما بيصير ابطلوا. لهيك عم بقول لك هالابطال هو ابطال شكلي بس تعزيزا لاستقلالية القضاء بالمبدأ، انما انا كنت مشاني.
0: يعني السياسي اللي كان يستفيد من عدم استقلالية القضاء ليش بده يمشي اليوم باستقلالية القضاء؟
1: يعني هو اذا بدك نرجع لقبل سدونيس، اذا بتشوفي على 20 سنة قدي صار له قانون استقلالية القضاء
0: محطوط بالجرور،
1: محطوط بالجرور وينعرض ويرجع يشيلوه وينعرض. يعني بالمطلق دولة العميقة ما بدها قضاء، ما بدها
0: قضاء مستقل،
1: قضاء خاضع. لهيك كل خطوة قد تؤدي إلى تعزيز استقلالية القضاء هيدي خطوة من الصعب جدا أنك تمرريها بهيك ظروف.
0: للأسف طالما فتحت ملف الدولة العميقة، الدولة العميقة اللي عم نشوفها وين ما كان يعني للصراحة، وهلأ كتير عم ينحكى عنها الدولة العميقة، إن كان بالموضوع الأمني، إن كان بموضوع السياسي، إن كان بموضوع القضائي. اليوم الدولة العميقة تمنع الدولة الفاعلة، خليني أقول، أو السلطة السياسية من تنفيذ قرارات أخذتها كمان. ليش هالدولة العميقة بعدها هي الفاعلة؟ يعني اليوم في قرارات، خلينا نفوت بالموضوع اللي هو أساس اليوم بموضوع سلاح الغير شرعي، سلاح حزب الله. في قرارات اتخذت، سلطة سياسية تجرأت، صار عندها بملفها أكثر من قرار، قرار مكتوب، لكن التنفيذ على الأرض لم يحصل حتى الآن. ليش؟ لأنه في دولة عميقة. شو يعني؟
1: إذا بتسمحي لي عندي رأي هون شوي بده دقيقة.
0: تفضل.
1: تفسير اتفاق الطائف شقين، شق دستوري، وكان فعلا المشرع الدستوري عنده من النضوج ومن المعرفة نعمل بشكل كتير حلو. ودستور الطائف برأيي من أفضل الدساتير بدك تاخدي بوقتها كيف كانت ولي إعادة بناء الدولة. بس من جهة تانية شو صار بالطائف؟ جمعوا رؤساء الزواريب، جمعوا المافيوزو، أمر الحرب، هيدول كلياتهم جمعون. وشو قالولهم؟ قالولهم ليكو انتو في رقبة كل واحد منكم فوق 1000 قتيل، رح نعملكم عفو، نعفي عن ما مضى، وروحوا تقاسموا هالشقفة الجبنة اللي بتاخد العقل واللي هي الجمهورية اللبنانية. وقت اللي واحد يبقى ربيان على المتراس وشغلته يقوس ويتقوس عليه، هيدي هيدا كيف بديك يقبل بدولة قانون؟ هيدا السمكة بالمي هي انه تخليه على المتراس، انه يتصرف تصرف ميليشيوي، مزبوط؟ وهيدا اللي صار فينا. هلأ اذا منجي منعمل شوي كالكاج بالعكس، اذا منجي منعمل هالكالكاج هيدا، طيب من 45 سنة، من سنة 82 ولد ما يسمى أمبريون حزب. أمبريون حزب عقيدته مخالفة للانتظام العام اللبناني، يعني ما بيقبل بالاعتراف بكيان بدولة سيدة حرة مستقلة هي الجمهورية اللبنانية، يعتبرها جزء من مشروع أكبر. ما عنده حتى على المخبر، ما بيقدر ياخد على المخبر لأنه بدك تكوني متوافقة مع القوانين. منيح؟
0: مقاومة ما بتاخد على المخبر.
1: بعدنا بالتنين وثمانين بعدها المقاومة أمبريون يعني صغيرة. تركوها. ومين؟ هالدولة العميقة الحمد لله تركتها، والحكام اللي حكمونا بقيوا 45 سنة تاركينا. ألمانيا خسرت حرب العالمية الأولى سنة 1918، دمرت ألمانيا بال39، يعني بعد 21 سنة رجعت عملت حرب عالمية تانية. تتشوفي بعشرين سنة رجعت بنيت حالها وقدرت تعمل حرب عالمية تانية كانت على وشك انه تربحها. منيح هون تركي مشروع صغير يسلم لي شو ناعم الاسد هو صغير، بس لما بتتركي او تمساح الصغير لما بتتركي يكبر يكبر يكبر وما حدا عم بيحاسبه، اكل الدولة وصار هو الدولة. ما عاد في دولة لبنانية، صارت الدولة اللبنانية هي الدويلة، مش حزب الله الدويلة بضمن دولة، صارت الدولة هي الحزب. هلي فالش على كل الإدارات العامة، على كل التعيينات، على كل المؤسسات، على السلاح، يعني دون حسيب ولا رقيب، على عمليات منا مشروع ومنا مش مشروع، على يعني
0: تعاطوا بكل تفاصيل الحياة السياسية والأمنية والعسكرية والقضائية،
1: وتركوا
0: حتى الاجتماعية، لأنه حتى يعني
1: تمام
0: عملوا مشكل على موازنات بمستشفيات خاصة أو مستشفيات
1: ستنا. لهيك عم بقلك أنه كان هن مهيمنين. بعدنا لليوم معك خبر أنه في 45 ألف موظف صارت أعضامهم مكاحل مثل ما بيقولوا، يعني توفوا من كذا سنة بعدهم لليوم بيقبضوا معاشاتهم.
0: ليش كيف؟
1: ليش كيف؟ لأنه ما حدا شطبهم ومتروكين الجماعة، وما حدا بيسترجي يقول أنه هيدول لازم نشيلهم.
0: تابعين يعني للحزب أو لمجموعة محددة أو إذا ما بيسترجوا يعني
1: ما هو دونيس؟ يعني العبرة هون هي بس تنعطي مثل انه لوين وصلت هالدولة هاللي ركبي معيك. بالنسبة للبنان بلعته، للبنان بلعت كل شيء فيه حتى نيات تغيير. ما خليت
0: يعني
1: التغيير
0: انطلاقا من الشرح اللي عم تقدمه حضرتك ريس، يعني عمليا هذه الدولة بين هلالين لا اللي هي رافضة تروح هلأ على مفاوضات، اللي هي مانعة أي حل. ما رح أحكي عن سلام لأنه نحن مش بالضروري يمكن نوصل بهالمفاوضات إلى سلام، فإذا ما رح نحن ما رح نروح يعني عمليا المفاوضات لن تحصل
1: ستنا
0: طالما القرار بعده لهذه الدولة، لأنه الدويلة حتى لو قررت اللي هي للأسف الدويلة اليوم بدنا
1: نعترف بشغلة بواقع معين، هو أنه هالدولة هاي بفعل هالحربين الإسناد
0: الإسناد الأول
1: والإسناد الثاني خفوا كتير كتير كتير قوتها العسكرية.

0: الخسائر فعلا محدودة. نفذ القرارات اللي أخدتها بال 2025 ما هيك؟ لو قادرة كانت عملتها. إنما الواقع بيفرض. وفي تعرفي نبقى قاعدين بمجتمع معين بسهرة معينة وعندك الناس اللي بيقول لك شو قصتهم خليهم يتحرك، شو قصتهم خليهم يعمل. تعرفي انه اذا صار في حرب اهلية من وراء التضارب ما بين الجيش ما بين الجيش والحزب، تعرفي انه هيدا مشروع حرب أهلية بيروح 15 سنة مع 200 ألف قتيل.
1: بس بتستخدم عبارة حرب أهلية ريس، لأنه حرب أهلية بتصير يعني بين اثنين مكونين لبنانيين، بين مجتمعين. اليوم إذا جيش لبناني، جيش القوة الشرعية ضد فريق يعتبر أو مصنف خارج عن القانون من بعد قرار حظر الأنشطة العسكرية والأمنية، هيدي بتصير حرب أهلية ولا تنفيذ قانون، تطبيق قانون؟
0: أنا رح أعطيك مثل صغير، مثل صغير صغير صغير من جمعة صار. ميشان جنراتور، ميشان جنراتور بطريقة جديدة. شفت شد العصب شو صار؟ نحن الطائفة السنية منا مكسر عصا يعني حيالة في التايش اليوم، حيالة في التايش اليوم. معقولة تولع حريق له أول ما له آخر؟ لهيك في من الحكمة كان بقرارات فخامة الرئيس أنه خلينا نجرب نحكي. خلينا نجرب نحكي. إنما إذا بدك هالتمنيات إنه نقدر نوصل مع الحزب بالحكي سيئبت إنه لم تنجح. ليش كمان؟ لأنه الحزب مثل ما قلنا من سنة 82 هو أحد فصائل أو سرايا، أكثر من فصيلة، سرايا الحرس الثوري الإيراني، ولا يأتمر إلا بما يفرضه عليه الحرس الثوري الإيراني. لهيك نحن عنا هون مثل ما بيقولوا تسلى يا خيي، قد ما بدك تسلى، إنما العبرة القرار بإيد إيران. القرار منه بإيد الحزب، والحزب عم بيلعب سولد إنه أنا إيران هي اللي وربع على هالعقيدة. يعني المدارس تبع المهدي والمصطفى ما هيك من ابن 5 سنين بيعملوا، طالما بيعملوا الأبيل شكري صادر
1: شهيد.
0: يعني ما بيقول حاضر مؤسف. بيقول شهيد. تقلك قديش اندوكتريني، قديش عقائديين عم بيربوهم من ولاد 5 سنين. صار لهم 45 سنة عم بيربوا بهالمدارس. هيدول اللي طلعوا خريجين هالمدارس، هيدول كيف بدك يقبلوا بغير المنطق اللي شربوا بعروقهم؟
1: والأخطر ريس كمان بدي أفتح موضوع عن مسألة البيان، آخر بيان طلعوا تغيير بالقتال أو طرق القتال لا يصير التفجير، يعني يصيروا الاستشهاد، يقدروا يفجروا حالهم بالعدو، الانتقال من مرحلة القتال لحتى كمان يصيروا أنه
0: ما هو أو
1: الشهادة التفجيرية
0: أو النصر أو الشهادة. يعني ويمكن في ناس بفضلوا الشهادة على أنه انتصرنا، لأنه كلمة انتصرنا يعني صارت شوي مبتذلة. في مفهوم للنصر عندهم يختلف عن المفهوم الطبيعي لقضية النصر. إنما قلتلك لما بيكونوا شربانين بعائدتهم أو النصر، نحن طالما بعدنا طيبين، طالما نحن منتصرين،
1: هيدي هي. هل بتعتبر انه الحزب اليوم انتصر بمجرد انه بعده قادر يقاوم اسرائيل؟ يعني بعده عناصره موجودين بالجنوب، بعده عم بيقدر امبارح من يومين في مسيرة اسرائيلية دخلت لبنانية، عفوا من حزب الله، دخلت داخل الاراضي اللبنانية، عم بيصير في تحقيق باسرائيل حولها، وبالتالي في مسيرات الى اسم. يعني
0: ستنا رح قلك قصتهم هيدول المسيرات، لانه مساقبة تبعتهم من اسبوع او من 10 ايام. هيدا وكأنه سلاح كرياتيف، يعني في نوع من العبقرية. اخدوا هالدرون اللي بيصور لك العرس، حطوا عليه ازيفة هاوين. أزيفة الهيوين وزنها 2 كيلو 2 كيلو ونص،
1: بيقدر يحملها درون.
0: بس إذا لحقت وانفجرت في عندك 500 شظية تنفجر. يعني هيدي والمصيبة إنه هيدا الدرون ما بيعمل صوت، مش مثل الدرون
1: المراقب اللي بتراقب
0: شو هيدا اللي هيدا الدرون ما بيعمل صوت. هيدا الدرون وبيزحف، يعني صعب الرادار يقدر يكشفه كمان. استعملوا الحزب من 15 يوم بلشوا، وبانفجار هالعبوات هيدي بالمسيرات رحلون خسائر الإسرائيلية، رحلون خسائر، ولا عم بيدرسوا كيف بدنا نواجه هل إذا. بس هيدا ابتكار، يعني
1: هيدا نوع من الانتصار.
0: انا اليوم لما نوع من الانتصار، بس بدي اعرف اي نوع من الانتصار، مفهوم الانتصار هيدا اللي عندهم اذا بدك يختلف عن المفهوم الطبيعي للانتصار. يعني هون مثل واحد حاطط طيب بالارض ونازله في خبيط، واللي قاعد بالارض بيقول لك انا منتصر. طب ما في شيء كمان بالمنطق الطبيعي للامور منه موجود بقى.
1: طب هل الحل بانه الذهاب الى مفاوضات مثل ما اخذ القرار رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه؟ يعني اليوم الدولة ما بعرف شو بدي اسميها، دويلي مثلك، يعني صراحه لانه كثير قنعتني بطرحك رئيس، مثل دائما السلطه، خلينا نقول السلطه راح اخذت قرار، اعتبرت انه الحل هو خلينا نروح على مفاوضات.
0: ستنا.
1: هل الحل بانه مفاوضات بوقت الفريق ستنا. عم بيقول انه هيدي مفاوضات للاستسلام، هيدا قرار خطيئة يجب العودة عنه، واسرائيل لم تعطي لبنان حقوقه على طاولة المفاوضات؟
0: نطرتك انا وعملت 5 حروب. هيدا
1: خمسة؟
0: اللي عم يحكيك
1: خلينا نعدهم.
0: 82، 2000، 2006، حرب
1: 24، 25.
0: تقلك من عمل بيلان يا عمي؟ الشركة عندي كل آخر سنة بتجي بتشوفي الربح والخسارة تبعك، بس مفهوم الربح والخسارة مضروبين من أساساته، عندهم غير حسابات للربح والخسارة هني. لهيك بعده لليوم بيقلك أنا منتصر طالما أنا بعدني طيب. بس أنا ما فيي ألحقه كمان، لأنه عم بيجر ورا. يعني اليوم لبنان 18 طائفة، في 17 طائفة بدهم السلام بقى.
1: هيدا إذا اعتبرنا كل الطائفة 18 كلها كمان مع الحزب.
0: أنا ما هو
1: يعني كمان حرام،
0: لا هيك
1: كمان هني عم بيقولوا كفى خلص.
0: إنما في طائفة وحدة عم بتقول أنا ما بدي. طيب كتير شو بعمل إذا بدي إجماع؟ عرفتي يعني بحياتك ما بتعملي شيء وقت اللي بيكون. ليش خلقت الديمقراطية؟ إنه في أكترية بتقرر وبتمشي بالقرار، وفي أقلية حرة تعارض بس بالوسائل السلمية اتسيتيرا. ما بدنا نفوت هون إنما العقلية تبعيتهم هي أنا بدي ضلني قاوم.
1: فائض القوة يا رئيس.
0: يا قلبي وين فايض وين شايفة قوة فايضة عنده؟ عرفت كيف؟ ما يحي بيروحوا جريح إسرائيلي بيروحوا مقابيلوا 20 قتيل من مين؟ من بيئتهم؟ لأنه عم ينضرب الجنوب. بس نحن منتصرين. هل
1: مفهوم.
0: يعني هالطريقة التفكير هاي ما فيك تضربيها.
1: فيك
0: لهيك لهيك لهيك عرفتي بدك تحكي مع الراس.
1: مين الراس؟ إيران.
0: تمام.
1: بس نحن بدنا نفصل حالنا عن إيران. نحن لما رحنا
0: بدنا
1: على
0: نفصل
1: المفاوضات
0: حالنا بالمفاوضات.
1: نعم.
0: مزبوط.
1: نحن قلنا خلاص نحن نقرر، الدولة اللبنانية هي تفاوض عن نفسها، ما حدا بيحكي باسمنا.
0: لهيك ومعنا حق انه نقول انه الدولة اخيرا اخيرا شفنا انه الدولة عم تتحرك بالاتجاه الصحيح. واليوم
1: حضرتك مع المفاوضات يعني المباشرة المباشرة مع إسرائيل.
0: انا مع انهاء حالة حرب. عرفت كيف؟ مش توقيع اتفاقية سلام، بعدنا بعاد. بعدنا بعاد.
1: يمكن نوصل.
0: إنما نبلش وصحح لنا اليوم دعم
1: غير
0: ما
1: مسبوق.
0: كان موجود قبل. هالدعم هيدا جايين عم بيقولوا تعوا قعدوا ونحن منساعدكم.
1: بارح بيان السفارة الأمريكية كيف قريته؟ زمن التردد انتهى.
0: مظبوط. لهيك عم بقلك انه اليوم فخامة الرئيس كمان عنده مين يشرح له اذا بدك برسكو سيتا ميليتير اساسا. انه
1: سياسة يعني
0: انه حلنا بقى نوقف على اجرينا نلبط بالارض ونقول انا بدي روح فاوض لانه شعبي عم بيموت. شعبي عم بيموت وعم بيموت هرس. ما حدا عم بيقول انه الاسرائيلي الحمد لله بيخدم القداس. يعني من الاسرائيلي معروف درجة ارتكاباته. يعني القرن العشرين
1: وعم نقدم شكاوى ورايحين ورح نحملوا مسؤولية الاضرار اللي عملها هيدي. في هيدا مسار كمان فينا ناخده.
0: بعدنا مبلشين يعني بعدنا بدنا نتفق على الأطر بالأول. بعدين أنا برأيي أنه لقاء ما بين فخامة الرئيس
1: ونتنياهو لازم يصير.
0: هاي مش هلأ، أعوذ بالله. لازم يصير تكريسا لنجاح المفاوضات.
1: طيب بس
0: بجي أنا بقعد أنا وياك ساعتها بسلم عليك لأنه نجحت ومنضي الاتفاق. إنما هلأ سيانكور ترو ترو.
1: طيب ولكن ببيان السفارة الأمريكية في ربط بين حصول هذا اللقاء وأي مساعدات على المستوى الإعماري السيادي حتى الأمني. وبالتالي إذا ما صار هذا اللقاء يعني يمكن ما نكفي بالمسار
0: أنا بتصوري إنه في عندك وزارة خارجية لازم تكون فعالة. وهي فعالة قد ما الأمور بتسمح.
1: بس الخارجية خارج الصورة بهذا الموضوع.
0: في عندك اليوم يعني صداقاتك ولازم يتفسر لهم لا أصحاب الشأن هونيك يعني لا
1: الجانب الأمريكي
0: للجانب الأمريكي إنه يا حبيبي ما تزركني هالقد. يعني ما تخليني صفي عرضة لمشكل داخلي مني قادرة اطلع منه. فينا نروق. تعرفيها الغنية تبع هيفا خلينا نروق.
1: بدنا نروق.
0: ما هيك بدنا نروق. اذا بعد مش مستوية عملية انه يلتقوا.
1: عنا طرف الرفض
0: عنا طرف الرفض.
1: رفض يعني نقول هلا لا ما فينا ما بدي هلا. رفض يحكي على التليفون الاتصال الهاتفي الثلاثي.
0: شو حال يروح يلتقى فيه ويسلم عليه. انه ولو في مينيموم كرامه. يعني عندك بيت ما هيك؟ حقه مليون دولار. بيجي واحد بيقول لك أنا بشتريه بسبعمية ألف، أو أنت بتعرضيه بسبعمية ألف، بتقولي له وفقت. واحد تاني أنا بخمسمية ألف لأنه تبع السبعمية ألف فل. إيه بيع. شو بيجي واحد بيقول لك أنا بدفع مية وخمسين ألف فيه. شو بتجاوبيه؟ بتقولي له بدي شوفه عم بيحترق للبيت
1: وما
0: ببيعه. هون زيت الشيء انه ولو هالذرة من الكرامة للدولة اللبنانية اللي نحن واقفين عليها، ما بدكن يانا اساسا نحن ما في عنا سلاح نروح فيه. يعني نحن مثل الزيت اذا بدك.
1: اساسا نحن شورى القوة على طاولة المفاوضات.
0: ليش عم بقول لك ربنا بعت لنا، ربنا بعت لنا هالدعم الامريكي.
1: بس دعم امريكي مشروط عم يرجع كمان يزركنا اكتر رئيس.
0: هلا دخليك عم بيزركني. مزبوط عم بيزركني. اول شيء في طريقة بيني وبينه قل له روق يا زلمي بتعرف وين بتوصل هالزركة هاي؟ مثل تمام وقت كانوا يحكوا انه الدولة اللبنانية لازم تشيل سلاح حزب الله. طيب شفنا انه اسرائيل ما قدرت تشيل سلاحه لحزب الله. عشو بعدك عم تقلي الدولة اللبنانية لازم تشيل سلاح حزب الله؟ انه هيدولي ارجومان اذا بديك حجج تعطى للتعرقل. هون يجي بيقلك لا يا خيي انا ما بدي انبطح قدام العالم كله وقدام واخسر كرامتي.
1: الكرامة تعلو وما اخذ شي بعد.
0: عم بقليك بقى خليني امشي شوي شوي. وبتصور انا اليوم بيقدروا يتفهموا
1: الامريكيين
0: انه هيدا الطلب خلينا نروق مثل ما قلنا.
1: بس كان يفترض انه بهالاسبوعين الهدنة اللي انعطوا كمان كان مطلوب تحرك ما من قبل الدولة اللبنانية
0: ستنا أي
1: يعني على الأرض على الأقل. يعني في نرجع للقرارات اللي بتتاخد وما عم تتنفذ. يعني بيروت منزوعة السلاح، طب ما شفنا ولا مداهمة ببيروت رئيس. يعني كمان بيروت في مشكل انه اذا فاتوا في مخزن سلاح او في مجموعات ومعروف وين وكيف وشو. يعني ما كمان اذا في مبين إرادة جدية على الأرض تواكب القرار الجدي الرسمي السياسي، هيدا يمكن فيك تقله طول بالك هلا الاجتماع ما يصير، خليني أنا كفي على الأرض أعمل اللي عم يعملوه.
0: أنا معك وأكثر من معك شوي كمان بالمأخذ الأساسي على السلطة التنفيذية اللبنانية. اليوم في عنا تلتين المناطق اللبنانية مسكونة من قبل شعب ما بده الحرب.
1: صح.
0: منيح. لما نحكي بانتشار الجيش وانتشار الجيش مش عم بروح بنشره بالضاحية، عم بروح بنشره.
1: بس كمان ليش ما بدنا ننشره بالضاحية؟
0: عندي لحظة بس تقلي انه اليوم في اشكال كبير على انتشار الجيش بالضاحية. بيجوز يروح قتلة بيجوز، انما
1: ما الضاحية السكينة تركوها.
0: انا عندي بدي ثبت ولنه انه هالجيش عم ينتشر بتلتين المناطق اللبنانية وما في عنده خطر انه ينتشر بهالمناطق.
1: شو بينتشر؟ بفرجونا فيديوهات بالبقاع مداهمة مخازن مخدرات وسلاح.
0: هيدا مش انتشار للجيش، هيدا مش انتشار للجيش. انا اللي عم بقوله انه خلينا الحكومة تبين انه يا خي ماني قادر انشر الجيش بالجنوب، ماني قادر يمكن انشره بالضاحية، بس لبنان مش بس الجنوب والضاحية، لبنان كله على ما. وبعدين لولا ضيعة فيها مشاكل بدها يمكن خمسين عسكري، بس هالضيعة أغلبيتهم ما فيهم مشاكل. بخمس عسكري بس بالقليلة
1: حضور.
0: طمن الأهل إنه خيط في جيش وفي حال صار شيء في اطلب مؤازرة ولا
1: ما يعني ما بتعتبر في تناقض يعني كمان بين انه ما يعلن واللي عم بيصير على الارض؟
0: لانه ما هو يعني المصيبة الكبيرة انه انا اذا كان ما في ينفذ ما بحكي. انا عم بقول اذا ما في ينفذ ما بحكي، بس احكي بدي يكون قادر نفذها، بدي يكون قدها. اليوم في سياسة تانية اللي عم بيتبعها الرئيس نواف سلام ومش غلط، انه انا ولنه كرس قانونا انه انا موجود. يعني هالقرارات اللي اخدها بتقول انه خي بالقليل صار عندك مرجع يسترجع يحكي، صار عندك مرجع عم بيسمي الاشياء باسمها، برافو عليه. انما بعدني وهون بعتذر لانه هيدا ما اخذ اذا بديك انه طيب بالنسبة للاصلاحات اصلاحات الدولة عنا 24 وزير او هلي هني منشورين بكل الادارات العامة. هالادارات مش هيدي بشهادة الاربع ملايين لبناني فيها فساد ليوم الفساد.
1: صحيح.
0: منيح. طيب انا اذا كان بدي احكي بانتشار والجيش منه ايه، انما في اشياء اليوم من صلاحية السلطة التنفيذية انه تعملها. الموظف الفاسد من صلاحية السلطة التنفيذية انه تقول له روح على بيتك، من صلاحية السلطة التنفيذية انه تبعته على التفتيش. انه طيب هيدولي شفناهم شي من سنة ونص لليوم؟ ما شفنا بعد. وهيدولي اشياء بينعملوا وبيبينوا للناس انه خي صار في جدية بمكافحة الفساد. ما في انا اقبل بلانتون او عقب معاملات بالنافعة او هيدا على عينك يا تاجر وغصبا عن راس الكل انا بدي ضلني هون وبدي ضلني اقبض. كيف يعني؟ كيف يعني انه قلي لي عنا اشياء ابدا؟ هيدي الاشياء اللي بدك تبين للناس انك عم تشتغل. ما في انا بس اخد هالقرارات وهالقرارات هيدي عارف انه عم جو مارك دي بوان، عم سجل نقاط، انما عارف بالنتيجة انه مش قدرتي نفذها.
1: رئيس في شريك بي بي يعني بالوطن هو رئيس السلطة التشريعية ورئيس نبيه بري، يعني عشنا جمعة بيصير لقاء ثلاثي ما بيصير لقاء ثلاثي، صراحة يعني ما عدنا قدرنا ننام بالليل انه رح يصير هاللقاء الثلاثي ولا لا، لانه اذا صار اللقاء الثلاثي بيمشي الحال وبتنفرج الامور كلها سوا. ما صار اللقاء الثلاثي،
0: مش ما صار، فرقعي يعني اخطر من ما صار، لانه صار في بالجرايد بيانات بتدل على
1: في
0: بيان عم الخلاف،
1: كلام غير دقيق وكي لا اقول غير ذلك.
0: تمام يعني هاي
1: شو عم يتهم رئيس الجمهورية؟ يعني رئيس
0: انا بتصور
1: بري.
0: انا بتصور ليكي الرئيس بري معليش اذا كان حللت على العالي،
1: تفضل
0: اجر بالبور واجر بالفليحة. الرئيس بري شخص لبناني، انما عنده مشكل داخل طايفته. عندك امل اللي لبنانية وانما معارضة، وعندك الحزب يعني الثنائي اليوم ما بيقدر يطلق الرئيس بري حزب الله لحد اليوم.
1: ايه وفي كمان اتصالات وزير خارجية ايران هيك
0: عم بليك
1: جاي سيستيماتيك كل فترة في اتصال
0: لهيك الرئيس بري مخنوق. يعني اليوم اجا يرجع عن ما تم الاتفاق عليه انه وقت بلشت المفاوضات
1: قال له روح بالمفاوضات للرئيس وجيب لنا وقف اطلاقنا.
0: ليش عم بقول لي انه شوي بعدين تقل عليه الضغط صفينا بهيدا البيان السيء الذكر يعني هلي واكتفي بهيدا مثل كان عم بيقول له انت كذاب عينك بنت عينك ما بيصير يعني عرفتي انما بده يضل الرئيس بري إلي أماتور دو كورد بده يضل سير لكورد ريد يعني اجر بالبور مثل ما عم قليك واجر بالفليح.
1: طيب شدنا على دور السعودي هيك باتجاه الرئيس نبيه بري يعني كان ملفت وكأنه انه في هيك اعطاءه دور من بعدها رجع تأزم الوضع بينه وبين رئيس الجمهورية. شو كان الدور السعودي برأيك؟ كيف تفهمه رئيس يعني بهالإطار؟ كتير صار في تحليلات ما بدهم روعة سلام ضد المفاوضات مع المفاوضات دعما لرئيس الحكومة للحكومة.
0: أنا مشاني حرب إسرائيل إيران وأمريكا إيران كانوا محذرين منها كل بلدان الخليج.
1: صحيح.
0: ما كان بدهم تصير وقالوا علنا انه طولوا بالكم يا جماعة مش هيك. اكتر من هيك اكلوا ازايف ليوم الازايف كمان وازايف
1: انه مثل اللي عم وصلت على اسرائيل
0: مثل اللي عم بفش خلقه بالاربيط يعني انا قاعد عم ساندك تما يصير في حرب تجي بتضربني لقلي انا انه مع هيدا كله ما ردوا
1: صح
0: بس نشروا هالشمسية حتى يستوعبوا الضربات إنما ما ردوا. اليوم المصلحة لبعيدة المدى للسعودية هي ما يكون في حرب مع إيران. إيران
1: حدودة
0: وأقوى من ما واحد بيتصور. هلأ بهالبرادو فير اللي عم بيصير بهالكباش هيدا آخر تدبير أخده الرئيس ترامب يلي هو بدكم تعملوا حصار على هرموس أنا رح أعمل حصار على الحصار ها؟ وهون الأذى بيصير اقتصاديا كل الموانئ الإيرانية اليوم ما بقى يطلع لهم منها فرنك وبالتالي هيدا حصار بيخنق ووضعية إيران الاقتصادية ما بدها شكري يقول عنا واضحة للسبع مليارات نسمة ما هيك. إذن السعودية ما بدها الحرب وعم بتجرب بعدها لليوم تفرجي إيران أنه أنا يا خيي من دعاة السلام دخيلكم خلينا نلاقي حل بس نوقف الحرب. زيت الشيء هون الموقف السعودي إذا بدك منه ملتبس مشاني موقف دعم بالأول طايفة بعدين منحكي بالطايف منشيل التيل القصيري انه بدي يكون عندي نفوذ هون بس نفوذي كيف ببلش؟ ببلش بوضع يدي على الطائفة السنية على على على التقل تبع الطائفة السنية وبرأيي انا بعده الطائف ويمكن منهم غلطانين
1: على الطائف
0: طائف اليوم بيحكوك كتير بتغييره طائف بيتغير بحالتين اما بعد حرب اهلية تقعد 10-15 سنة وأما باستقرار على 10-15 سنة عالبارد بيتغير ما بيتغير هيك تعوا يابا نحكي بالفيدرالية تعوا يابا نحكي بما بعرف هيدي صعب اليوم تلاقي ريبوندان لها ريبوندان لأنه عم ينسوا اللي عم بيحكوا بالفيدرالية كيف تكوينت المجلس النيابي اليوم واللي إذا كان رجعت عملت انتخابات رح يرجع يطلع 80% منهم يعني هيدي مصيبتنا الكبيرة.
1: إذا السعودي بشكل أساسي رئاسة الحكومة طايفة
0: سنية. أنا مشاني أكيد ورجع استعاد هالدور يعني رجع استعاد دور إذا بدك المشورة تمن قول وضع يعني تمن تنضلنا مهذبين بالتعبير يعني والطائفة ما بتستاهل إنه يكون في عليها ربو من برا يعني إنما الواقع بيفروض إنه هالطائفة تشردمت بالحرب لازم يكون عندها مينيموم دو كويرانس إنه وهالمينيموم دو كويرانس عم بيجي من المملكة إذا بدك هيدا دور السعودي
1: دعم
0: إنما
1: دعم رئيس مجلس النواب نبيه بري السعودي إجا اليوم كمان قدم دعم تبنى كمان رئيس نبيه بري بشكل أساسي وهو اللي عم يدفش كان لاجتماع ثلاثي
0: مزبوط بس اجتماع ثلاثي
1: مصر
0: منيح
1: ايه طيب يبدو انه ايران بعد اقوى
0: ايران تصوري بس دونيس انه اجت ايران باخر اقتراحات لها اجت تقول خلينا ما نحكي بالنووي وخلينا ما نحكي بالصواريخ الباليستيه ولا بالبروكسيز هيدول الثلاثه اللي تعوا نبلش نحكي
1: بهم
0: حلو كتير يعني عرفتي الإيراني بيقعد 15 سنة هيعمل لك سجادي نو
1: انتهى وقتنا للأسف يعني خلصت الحلقة كتير بدي أشكرك هيك بالنتيجة رايحين على مفاوضات رايحين على هدوء
0: أنا بتمنى للبنان بتمنى للبنان أنه تصير هالمفاوضات لازم تصير هالمفاوضات واللي بيقلك ما لازم تصير يعطيني بديل
1: هل
0: البديل منه انه زدت صواريخ واتحمل قتلة بعد
1: موعد السلام لازم يكون منسق مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج مثل ما قال دكتور سمير جعجع
0: موعد السلام بعيد خلينا هلأ نوقف الحرب وفي فرق هايل ما بين وقف الحرب الأعمال الحربية والأعمال العدائية ونرجع ننفس هالاحتقان يرجع الإسرائيلي قد ما فينا يرجع ما هيك مقابل ضمانات معينة ما حدا عم بيقول لك
1: دولة حزب الله كيف بدها ترضى إذا نحن عم بيقولوا لك إنه أنت روح بس نحن غير معنيين بكل ما ستتفقون عليه لن ننفذ مين بينفذ بعدنا عم نحكي إنه الجيش إذا بده يفوت بدك الاعتبارات اللي والحسابات
0: أنا بعدني بقول إذا إيران ما تخلت عله للحزب الحزب بيضل يحارب لآخر مقاتل عنده هون هيدي
1: لآخر شبر بالأرض اللبنانية للأسف يعني
0: الحلول العسكرية فيها تصير مش من قبل لبنان أكيد حماية دولية
1: يمكن نروح على هيدا الحل
0: يعني
1: رئيس شكري صادر أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء أهلا وسهلا فيك دايما مرحب بيك بلبنان الحر وشكرا لكل المستمعين والمشاهدين اللي تابعونا اليوم عبر صفحة لبنان الحر على فيسبوك إلى لقاء بحلقة جديدة إذا الله راد وشهر مريم مبارك يا رب عليكم إن شاء الله بتحرس سيدة لبنان سيدة حريسة كل لبنان كلنا أمل طالما العذراء موجودة معنا لبنان بألف خير إلى لقاء

0: بدقيقة من فيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعد كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن. اما بالسنوات الاخيرة فتم توحيد اجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الانترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور انه يوصلوا لها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.
2: راديو فري لبنان،
3: لبنان الحر دايما حتى.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعدك كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن. اما بالسنوات الاخيرة فتم توحيد اجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الانترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور انه يوصلوا لها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر. الواحدة إلى ربع بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت. العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر.

0: صباح الخير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريشي. شهدت الضاحية الجنوبية توترا بعد وصول الجيش اللبناني إلى منطقة الكفاءات نتيجة إطلاق النار خلال تشييع 4 ضحايا، وشكل مناصر حزب الله حاجزا بشريا لمنع وحدة من الجيش اللبناني من توقيف مطلقي الرصاص والقذائف الصاروخية أثناء مراسم التشييع. ولاحقا أفيد عن انتشار آليات الجيش اللبناني والمخابرات في دوار الكفاءات واستنصحاب أعداد كبيرة من مطلقي الرصاص، وأفيد بسقوط جرحى نتيجة إطلاق الرصاص والقذائف في الهواء أثناء التشييع، وقد توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الإصابات. وفي وقت لاحق أعلن قيادة الجيش عن تنفيذ تدابير أمنية فورية في منطقة الكفاءات الضاحية الجنوبية، شملت عملية دام وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ضافية على أثر إطلاق نار أثناء مراسم التشييع. وفي هذا السياق دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين وأوقفت أحد مطلقي النار وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر. أعلنت هارتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله في شمال إسرائيل، وتجمع المنظومة بين أجهزة استشعار ورصد الطائرات المسيرة والقدرة على اعتراضها. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. وفي الوضع الميداني، أغار الطيران الإسرائيلي على زوتر الشرقية وهي الغارة 5 على البلدة وعلى قلوي، وأفيد عن سقوط ضحيتين وبين بلدتي كونين وبراشيت وتول وسلعة وأطراف كفرة وياطر. كما تعرضت المنصور وزوتر الشرقية والغربية ومدينة الخيام وأطراف شبعة لقصف مدفعي. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على 20 صاروخا وأسلحة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا للقوات الإسرائيلية في البياضة وآخر في ساحة القنطرة وموقع بلاط المستحدث. لفتت مصادر أمريكية للام تي في إلى أن المهلة لم تعد مفتوحة أمام لبنان، وواشنطن تنتظر قرارا سياسيا، فإما التقاط هذه اللحظة أو العودة إلى الانفجار الأمني. قال البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عزة قداس الأحد من بازيليك سيدة لبنان في حريصة: نعيش حساسيات أصعب من الحرب، وما يحصل على وسائل التواصل من حرب كلامية ليس حرية رأي بل انحدار مقلق، والسباحة في الكرامات لا يحق لأحد أن يمسها.
1: شعبنا ينتظر وسط قلق يومي، ينتظر وهو يحاول أن يتمسك بما تبقى من أمل، وفي هذا الانتظار نعيش ما هو أصعب: انقسامات بيننا، توترات، حساسية زائدة، كأننا فقدنا القدرة على تحمل بعضنا البعض. لبنان أكبر من مهاترات عابرة وأسمى من أن يختزل بضجيج أصوات تسيء إلى ذاتها قبل أن تسيء إلى غيرها. فما يبنى بالمحبة لا تهدمه زوابع التجريح، وما يتأسس على الكرامة يبقى أرسخ من كل انفعال زائل، وما يشيد على الحق يسمو ويدوم، أما ما يبنى على الباطل فسرعان ما يتداعى ولو تزين بألف قناع.
0: متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي قال في عظة قداس الأحد: بلدنا ينتظر من يمد له يد العون.
2: ألا يشبه بلدنا مخلع الإنجيل الذي ينتظر من يمد له يد العون؟ فما بال زعمائه وقادته وأبنائه لا يقومون بما يؤدي إلى خلاصه؟ الرب حاضر دائما، وهو يقرع أبواب القلوب وينتظر. هو لا يقتحم حياتنا لأنه خلقنا أحرار، بل ينتظر استجابتنا لدعوته. لذا علينا وحدنا تقرير مصيرنا بإرادتنا الحرة وسلوكنا المستقيم الذي يرضي الله. فلنستجب إذن لهذا الصوت الإلهي ولنقل من أعماقنا: نعم يا رب، نريد أن نبرأ من أمراضنا، نريد أن نغير سلوكنا ونتخلى عن أنانيتنا ومصالحنا. نريد أن ننتشل وطننا من هويته، حينئذ لن تبقى حياتنا مطروحة عند مياه هذا العالم، بل تصير مسيرة حية في نور القيامة.
0: اتهم حزب الله صحيفة النهار باستكمال ناجي التحريضي من خلال نشر اتهامات وافتراءات بطيلة بحق الحزب لا تقدم إلى مشاريع الفتنة وإعادة توتير الساحة الداخلية، ودعا الحزب الحكومة ووزارة الإعلام والأجهزة القضائية والأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذه التجاوزات. في خضم ما يتداول إعلاميا عن رفض القوات اللبنانية شمول الإسلاميين بالعفو، أوضحت النائبة غادة أيوب أن موقف القوات يدعم اقتراح العفو العام لتصحيح الخلل الناجم عن تقاعس القضاء وتعذر سوق الموقوفين إلى جلسات المحاكمة، وقالت إننا نطالب بأن يشمل القانون الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل عام 2000، والقانون النافذ يأتي في هذا السياق، إلا أنه بقي معطلا بسبب عدم إصدار مراسم تطبيقية من قبل الحكومة المتعاقبة. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية مشروع الحرية لتحرير السفن في مضيق هرمز، وقال هناك مسعى أمريكي لتحرير السفن في المضيق يبدأ صباحا، وحذر من التدخل لإفشال المبادرة، وقال سنتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية. ولفت ترامب إلى أن مشروع الحرية يهدف لتحرير سفن الدول التي لم ترتكب أي خطأ ولا علاقة لها بالصراع. أضاف نجري مناقشات إيجابية للغاية مع إيران قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. ترامب وفي وقت سابق قال لهيئة البث الإسرائيلية إن المفاوضات مع إيران عالقة والاقتراح الأخير غير مقبول ودرسناه وهو غير جيد بالنسبة إلينا. أضاف يجب العفو عن نتنياهو، وإسرائيل بحاجة إلى رئيس وزراء يركز على الحرب لا على الأمور التافهة. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن المقترح الإيراني وسيتم بحثه والرد عليه، ولا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. أضافت إن خطتنا المكونة من 14 نقطة ترتكز على إنهاء الحرب الخارجية بما فيها لبنان، ونفت الخارجية اقتراح بإزالة الألغام من مضيق هرمز. نقل أعلام إسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن ترامب يؤمن بفعالية الضغط الاقتصادي على إيران ويرى أنه سيؤدي إلى استخراج المواد النووية. أعلن أكسيوس أن احتمالات حدوث اختراق بالمفاوضات مع دوما والخيار العسكري أقرب، ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين أن العودة للقتال ضد إيران حتمية وهي مسألة وقت فقط. في المقابل، أشار إعلام باكستاني إلى أن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المفاوضات، وهناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراجة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي مروان بشعلاني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر